0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بالله.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا. أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

جينا مليت جونا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير يا صباح السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان بيتابعوا راديو عدن الغد. اليوم يتجدد لقانا معكم في بداية الأسبوع، بداية أسبوع جديدة وبداية شهر جديد. إن شاء الله يكون عليكم خير وسلامة وعافية. صباح الخير لزميلتي العزيزة ديانا ولناصر وربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق. صباح الخير لكل المستمعين الأحباء على أتي راديو عدن الغد 98.9 و95.9. ديانا صباح الورد.
1: يسعد صباحك يا مواهب، ويسعد صباح ناصر ويا يسرى ونسرين، ويا صباح الطاقم الجميل، وصباح أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء على موجات الFM 959 وكذلك 899. لكل من يستمع إلينا في الباصات، في المنازل، في أماكن أشغالهم، اللي طبعا اللي رايح شغل بداية الأسبوع في يوم السبت، وكما قالت مواهب مستمعينا حلقة بداية أسبوع وحلقة شهر جديد. أيوة. ودعنا شهر 7 بكل ما يحمله، ونستقبل شهر 8 أغسطس آب بكل ما سيحمله لنا. نتمنى أن يكون شهر يعني لطيف يمر علينا، ويا رب تكون في أيامه الخير لنا والبركة.
0: أمين يا رب العالمين. ديانا طبعا رسالتنا الصباحية مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة اللي بتختارها لنا ديانا، اخترت
1: نعم.
0: لنا إيش
1: اليوم رسالتنا مستمعينا؟ البداية الجديدة. البدايات الجديدة مواهب هي ليست مجرد صفحات نطويها في التقويم أو في مواعيد ننتظرها مع مطلع الأسبوع أو بداية الشهر، هي حالة ذهنية، قرار واعي يختاره الإنسان حين يقرر ألا يستسلم لروتين الماضي أو تعثراته. إنها فرصة تمنح أو نمنحها لأنفسنا لنقول ما زال هنالك وقت باقي لاستكمال ما نريده. فماذا تعني لك البدايات؟
0: البداية هي الخطوة الأولى في بداية أي مشوار أنا حابة أقوم فيه. البداية طبعا هي فكرة مشروع أو فكرة موضوع أنا بقوم بالعمل من خلال أو العمل به خلال مثلا فترة أسبوع، فترة شهر. أحاول رتب أفكاري عشان أبدأ صح من البداية دي. يعني دائما البداية الصح توصل لي النجاح، توصل لي الأشياء الصح طبعا. و كل إنسان لازم أنه يكون عنده قرار من البداية أنه يواصل ويوصل للشيء اللي هو يتمناه. مثلا أنني لو حابة أكمل في الدكتورة أنني أبدأ بالتخطيط لها صح عشان أوصل للشيء نعم. الذي أنا عاوزه. أيضا لما حابة أنني أروح أعبي غاز يا ديانا بسبب
1: اليوم في أزمات الأمان الغاز أثرت كثيرا على زملائنا، فشوية أثروا عليهم.
0: ناصر اللي طبعا ملاقاش باص كمان.
1: عندكم كيف المواصلات في كريتر؟
0: والله ما فيش، أنا طبعا قزعت من قولة البنك ما أو قولة المثلث، ما فيش أي باصات الصراحة. يعني إن شاء الله نحاول، إن شاء الله يكون في بداية حلوة مع شهر جديد نتمنى.
1: سمعنا انه في اخبار تقول أيوة. انه في بدايه يعني اليوم العصر او المغرب راح تاتي،
0: بس اعتقد انه المحطات ما تفتحش العصر.
1: لا على فكره ما دام انه في غاز وفي ازمه لا يمكن
0: تفتح
1: اكيد. يمكن عندكم بكريات، لكن عندنا من بعد الجسر لا في امال كثيره
0: ان شاء الله.
1: لانه فعلا يعني الاهل وكذلك اصحاب الباصات يمكن تعذبوا كثير
0: والله
1: بموضوع الغازات.
0: تعذبنا كثير طبعا
1: لاحق ابيان واشياء يعني كبيره.
0: ديانا نحن تعذبنا كثير حتى للوصول الى داخل المحطه، في معاناه
1: هنا، في معاناه حقيقيه وتجربه ملموسه من الاخوه،
0: في معاناه وتصوير كمان يا ديانا اثبات عشان اثبت كلامي
1: فعلا احنا بالاول والاخير عايشين في هذه المدينه ونمر بكل ما تمر به. طبعا البدايات مستمعينا كل صباح هو بدايه جديده، اترك اخطاء الامس خلفك وابدا اليوم بدايه بنيه صافيه، بدايه جديده. فكل صباح مستمعين احنا نعيشه هو بداية جديدة، نكتب ما نريده في هذا اليوم ونعمل ماذا نريده. لكن أخطاء الأمس نحاول أنه نأخذ العبرة منها ما نكررهاش. أيضا دائما يقولون يا مواهب أن البدايات دائما متحمسة، فيها شغف، فيها حماس، بعد البدايات يأتي حالة الخمول والجمود.
0: لازم تكون البداية صح علشان نقي أنفسنا من المخاطر اللي بتكون بعدها في أي بدايات كانت، لأنه الإنسان لازم يفكر صح قبل ما يبدأ أي شيء. أكيد في البداية تكون لحظة شجاعة كما قلتي، لحظة شغف، لكن في بعض أحيان نتحصل على نهاية المشوار على شيء يمكن إحنا كنا نطلع إلى شيء أكبر، لكن إن شاء الله خير.
1: وبداية برنامجنا مستمعينا أكيد مع الزميل ناصر يحمل لنا أغنية جديدة، بداية لمش جديدة يا ناصر طيب طبعا اختيارات ناصر انتوا لكم مستمعين تقرروها بعدين اذا حلوه او مش حلوه. بنروح لك يا ناصر لبدايه صباحنا وثم نعود.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ونبدأ معكم حالة الطقس بمشيئة الله خلال 24 ساعة ليومنا هذا السبت 1 أغسطس 2026.
1: ونبتدئها مستمعينا في المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس مغبر نسبيا إلى غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، والرياح نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة الشدة مصحوبة بالرعود وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات لح جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظة شبوة وحضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا هضمناها الكلمة، طقس غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري محافظات المهرة حضرموت شبوة الجوف ومأرب، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: طبعا ونذهب إلى حالة الطقس والرياح المتوقعة اليوم، ونبتدئها بعدن الحبيبة. طبعا درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: أمس تقريبا يمكن في بعض المديريات كان في هناك ربما زخات من المطار. أيوة. متفرقة
0: العصر صح؟
1: العصر على المغرب. أيوة. كده
0: والرياح كده باردة،
1: احنا جات لنا الرياح الباردة اما المطر ما جاش. فان شاء الله اليوم شوية زخات
0: يا رب.
1: من عدن الى المكلا العظمى هناك 34 والصورة 28، وحالة الطقس والرياح في المكلا غائم جزئيا، امطار متفرقة حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة الى نشطة.
0: ونذهب الى عروس البحر الاحمر برضو الحديدة، درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن عروس البحر الأحمر إلى جزيرة الأحلام سقطرى العظمى هناك 34 كالمكلا والصغرى 26، حالة الطقس والرياح في سقطرى غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح قوية.
0: وإلى المخا درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل الحرارة ليلا، والرياح معتدلة.
1: نعم. ومن المخا في غرب البلاد إلى شرق البلاد في الغيضاء العظمى هناك 32 والصغرى 26، حالة الطقس الغيضاء كالمخا ولكن الرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ونذهب أيضا إلى زنجبار، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: ومن زنجمال ومن زن... اليوم أنا مش آكلة يا جماعة، فأي كلمة خلاص فمعليش يا جماعة. من زنجمال في أبين إلى لاحق العظمى هناك 40 والصغرى 28، وحالة طقسها كزنجبار لكن الحرارة تكون شديدة الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: ونذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون، درجة الحرارة طبعا عالية جدا يا ديانا 43 العظمى والصغرى 27، الله يعينهم بصراحة، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: نعم. ومن سيئون إلى مأرب العظمى هناك 41 والصغرى 26، وحالة طقسها كسيئون لكن هنالك أمطار متفرقة في عموم محافظة مأرب.
0: ونذهب إلى عتق، درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27، أيضا هو غائم جزئيا، أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: ومن عتق إلى بيحان العظمى هناك 39 والصغرى 26، وحالة الطقس كعتق لكن مع أمطار متفرقة.
0: ونذهب للمناطق الجبلية، ونبتدئها بصنعاء، دائما صنعاء تكون باردة يا ديانا، لكن اللي أشوفه أنه درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16، غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة ومعتدلة. اليوم احنا متقرعناش صح؟
1: أكيد فجالسين ناكل الحروف يا مستمعينا، فما عليش أمشي لكم لو وصلت الفكرة. من صنعاء إلى الحالمة تعز العظمى هناك 33 وصورة 19 حالة الطقس في تعز كصنعاء، لكن الرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى دمار، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13 غائم جزئيا، وأمطار رعدية معتدل نهارا، بارد ليلا والرياح خفيفة. أهم حاجة أنه بارد ليلا،
1: أهم شيء تبردوا. ومن دمار إلى الضارع العظمى هناك 33 والصغرى 20 وحالة الطقس كدمار وبقية المناطق الجبلية.
0: ونذهب إلى إب الحبيبة طبعا، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16 تتشابه مع البيضة يا ديانا في درجة الحرارة الصغرى، ولكن تختلفان في درجة الحرارة العظمى 29 وهناك 32. نعم. غائم جزئيا، أمطار رعدية نهارا، بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحذر الإخوة والمواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
0: ونحذر الإخوة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار واللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة، وذلك أثناء الأمطار والعواصف الرعدية.
1: فعلا العواصف الرعدية خطيرة جدا. أيوة. يعني ربما تؤدي إلى الموت وكمات من قصص وحالات. أيضا نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم لازم يشربوا الكثير من شرب السوائل. طيب. كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم مستمعين. نذهب بكم إلى فقرتنا التالية، إلى هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة في عدن، ونبتديها في محاصيل الخضار.
0: ونبدأ بالبطاطا 22 كيلوغرام في السلة 21,000 إلى 22,000، سعر الكيلو 955 إلى 1000 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 23,000 والكيلو من 1200.
0: البصل الأخضر 25 كيلوغرام في الشواء 23 إلى 24,000، سعر الكيلو 920 إلى 960 ريال.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000، وسعر الكيلو ما زال في ثابتا في حد 800 ريال.
0: ونذهب إلى البامية وهو 6 كيلوغرام في السلة 14,000 إلى 15,000، سعر الكيلو 2333 و 2500 ريال.
1: نعم. الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 12,000، وسعر الكيلو من 800.
0: ونذهب إلى الكوسة 18 كيلوغرام في السلة 15,000 إلى 16,000، سعر الكيلو 833 889.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14,000، وسعر الكيلو من 900.
0: والبيبار 6 كيلوغرام في السلة 5,000 إلى 6,000، سعر الكيلو 833 إلى 1,000 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 30,000، والكيلو من 1,200.
0: والكوبيش حبة كبير من 2,700 إلى 2,800 ريال.
1: وإلى محاصيل الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في السلة من 20,000، وسعر الكيلو من 700.
0: والباباي 24 كيلوغرام في السلة 9,000 إلى 10,000 ريال.
1: وهنا أيضا يوجد لدينا المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 43 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 2,300.
0: والمانجو أو مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة 28,000 إلى 30,000، سعر الكيلو 1,400 إلى 1,500 ريال.
1: الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 32,000 إلى 35,000، والكيلو يتراوح بين 3,200 إلى 3,500.
0: ونذهب إلى مانجو سمكة 20 كيلوغرام في السلة 28,000 إلى 30,000، سعر الكيلو 1,400 إلى 1,500 ريال.
1: الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 20,000، وسعر الكيلو من 1,200.
0: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة 17,000 إلى 18,000، سعر الكيلو 850 إلى 900 ريال.
1: والفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 30,000، وسعر الكيلو من 1,500.
0: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام السلة 20,000 إلى 22,000، سعر الكيلو 1,000 إلى 1,200. طبعا هذه نشرة كانت صادرة عن إدارة التسويق والتجارة الزراعية، نوجه لهم ألف تحية.
1: فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: بداية شهر جديد يا رب نسافر إن شاء الله بإذن الله. إليكم جدول رحلات الخطوط القوية اليمنية اليوم أنا هذا السبت الموافق 1 أغسطس 2026. نبتديها معك يا ديانا.
2: نعم ونبتديها مستمعينا كالعادة رحلة 512 عدن جدة تقلع أو أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
1: والرحلة 513 جدة الرياض تقلع من مطار جدة أو أقلعت من مطار جدة في 6:10 ووصلت إلى مطار الرياض في 8:20 صباحا.
2: و 614 عدن القاهرة تقلع أو نعم أقلعت من عدن في 3:30 ووصلت القاهرة في 7 صباحا.
1: والرحلة 615 مع القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 8 صباحا أو قد أقلعت وتصل مطار عدن في 11:30 ظهرا.
2: عدن سيئون في رحلة 606 تقلع من عدن في 5 أو أقلعت من عدن في 5 صباحا ووصلت سيئون في 6:06.
1: ورحلة سيئون القاهرة 606 أقلعت من مطار سيئون في 7 صباحا وستصل مطار القاهرة بإذن الله في 10:45 صباحا.
2: ومن القاهرة إلى سيئون في رحلة 607 تقلع من القاهرة في 12:45 صباحا وتصل سيئون في 3:15 عصرا.
1: سيئون عدن الرحلة 607 تقلع من مطار سيئون في 4 عصرا وتصل مطار عدن الدولي في 5 عصرا.
2: ورحلة 502 عدن جدة تقلع من عدن في 6:15 ووصلت جدة في 8:15.
1: الرحلة من جدة إلى عدن تقلع الرحلة 503 تقلع من مطار جدة في 9:10 صباحا وتصل مطار عدن الدولي في 11:10 صباحا.
2: ومن الرياض إلى جدة في 514 تقلع من الرياض في 9:15 صباحا وتصل جدة في 11:30 ظهرا.
1: الرحلة جدة عدن 515 تقلع من مطار جدة في 12:30 ظهرا وتصل مطار عدن الدولي في 2:30 عصرا.
2: و 608 عدن القاهرة تقلع من عدن في 12:15 ظهرا وتصل القاهرة في 4:45 عصرا.
1: رحلة القاهرة عدن 609 تقلع من مطار القاهرة في 4:45 عصرا وتصل مطار عدن الدولي في 8:15 مساء.
2: نعم ورحلة 508 عدن جدة تقلع من عدن في 4 عصرا وتصل جدة في 6:06 مساء.
1: رحلة جدة عدن 509 تقلع من مطار جدة في 7 مساء وتصل مطار عدن الدولي في 9 ليلا.
2: وقبل الختام 600 عدن القاهرة تقلع من عدن في 6:06 مساء وتصل القاهرة في 9:30 ليلا.
1: الرحلة القاهرة عدن 601 تقلع من مطار القاهرة في 10:30 ليلا وتصل مطار عدن الدولي في 2 فجرا في اليوم التالي. نتمنى للجميع رحلات سعيدة وسلامة الوصول بإذن الله.

0: هذه الجولة الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم الواحد من آب أغسطس الموافق 18 من صفر، ونبدأها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: وزير التخطيط بدر باسلمة يعلن استقالته ويوجه ناقوس خطر لمجلس القيادة والحكومة.
0: تحذير عاجل من سكر برازيلي ملوث بمواد سامة وتوجيهات بسحبه من الأسواق.
1: خفر السواحل اليمنية تضبط سفينة في باب المندب بعد رصد تحركات مشبوهة وتحقيقات تكشف ارتباطها بشبكة تهريب.
0: تحول عسكري لافت، الحكومة تعيد طائرات F-5 للخدمة وتدخل المسيرات والصواريخ المتوسطة.
1: ترتيبات حكومية لاستئناف تصدير النفط الخام وتعزيز موارد الدولة.
0: استمرار احتجاز مقطورات الغاز في مأرب يفاقم أزمة التموين بعدن.
1: وأيضا هناك مقالة كيف سينجح التحالف البحري الدولي في ردع تهديدات ميليشيات الحوتي وتأمين البحر الأحمر وباب المندب. لماذا أعلن عن التحالف البحري الدولي جديد في البحر الأحمر وخليج عدن الآن؟
0: إلى صفحات عدن الغد الداخلية. وهنا تطور استخباراتي لافت، الكشف عن معلومات خاصة بشأن تحركات لعبد الملك الحوثي في صعدة.
1: محافظ لحج يناقش مع وزير الكهرباء ترتيبات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية.
0: وبحضور قيادات عسكرية وأمنية صلح قبلي ينهي الخلاف بين قائد القوات الخاصة وقائد قوات الطوارئ في أبيان.
1: تحول عسكري لافت للحكومة تعيد طائرة F-5 للخدمة وتدخل المسيرات والصواريخ المتوسطة.
0: بمشاركة اليمن و43 دولة سعودية تعلن التوافق على المضي في تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات.
1: تقرير بريطانيا السعودية تستعد لهجمات واسعة ضد الحوثي.
0: وهنا أيضا ترتيبات حكومية لاستئناف تصدير النفط الخام وتعزيز موارد الدولة.
1: نذهب للصفحة الخامسة يا ديانا. مركز الأورام بعدن يطالب برفع الموازنة التشغيلية وتفعيل المحطات الخدمية.
0: وملاك المدارس الأهلية بعدن يدعو لشراكة مؤسسية وبيئة تشريعية مستقرة.
1: استمرار احتجاز مقطورة الغاز في مأرب يفاقم أزمة التموين في عدن.
0: وبتوجيهات وزير الكهرباء المحطة الشمسية ترفع انتاجها إلى 76 ميجاوات.
1: أيضا شبهات فساد في توزيع محلات سوق الشريقة بعدن تثير غضب المتضررين.
0: وورشة بعدن تناقش احتياجات التكييف مع تغير المناخ وتعزيز إدارة المياه في دلتا تبن.
1: المحافظ ابن الوزير يشيد بالدعم السعودي في تشغيل مستشفى شبوة العام وتقديم خدمات طبية مجانية.
0: مطالب حاسمة لتسوية رواتب منتسبي الداخلية بمنتسبي الجيش بالريال السعودي.
1: أيضا مناشدة إنسانية عاجلة، طفل يصارع المرض داخل العناية المركزة وأسرته تناشد أهل الخير لإنقاذه.
0: انفجار غاز يدمر منزل أسرة شهيد بعدن والمرقشي يناشد لإنقاذها.
1: أزمة تعطيل خدمات المكفوفين بعدن والجمعية تنتقد تقاعس الشؤون الاجتماعية.
0: مياه الصرف الصحي تغمر حي ملقاط بعدن والأهالي يناشدون.
1: سيول جارفة تهدد الأراضي الزراعية بالمقاطرة
0: بالمقاطرة والمزارعون يواجهون استغاثة عاجلة لمحافظ لحج. في تقرير في صفحة 7 مستمعينا في قسم التقارير، بعد سنوات من التهدئة هل تعود السعودية إلى الخيار العسكري في اليمن؟ وهنا في الصفحة 8 أيضا تقرير سلاح المسيرات، الحكومة تكسر احتكار السماء وتعيد رسم معادلة الحرب.
1: وفي الصفحة 9 الشرطة النسائية في اليمن توسع في حماية الأسرة وتحديات تعيق التطوير.
0: وإلى صفحة 10 و11 على السريع من كتابات كتابنا خالد سالم با وزير العلاقات السعودية الحضرمية.
1: وأيضا الاستقرار لا يفرض الجغرافية بل يصنع التوافق لخضر الميسري.
0: أيضا هنا عز الدين الأصبحي اليمن وبوابة الأحزان،
1: أولويات التنمية في مديريات يافع القارة بأبين كتابة قائد زيد ثابت.
0: وإلى صفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، فرع الاتحاد بتعز يختتم بطولة الناشئين ويختار 46 لاعبا لمنتخب المحافظة.
1: وحدة صنعاء يفوز على المكلا في افتتاح الجولة 10 للدوري الدرجة الأولى.
0: تأهل أهلي صنعاء والسد وسلام الغرفة وهلال الحديدة إلى دوري 16 في كأس الجمهورية.
1: مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن يصدر قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي التلال. بالمجال.
0: رشاد النهمي بطلا لوزن 27 كيلوغرام في بطولة خريف ظفار للتيكواندو.
1: الأبعاد المونديالي سلاح بالمر في موسم جديد.
0: هذا كان من الأخبار العالمية الرياضية. وأيضا هنا الإيقاف 10 مباريات عقوبة العنصرية في الملاعب الإنجليزية.
1: ونذهب إلى الصفحة 14 أيضا يا ديانا، هناك تقرير لمن يحب الإطلاع عليه، مهاجمة السعودية والأزرق بالأردن ودمياط في مصر، كيف تعيد الهجمات الإيرانية رسم الحسابات العربية الإيرانية.
0: هنا في خبر كده في قسم المتابعات غريب، بس مش عارفة إذا نعتمد هنا في مدارسنا. يقال مدارس أمريكية تعتمد درونات الفلافل لتعزيز الأمن داخل الفصول. كيف يعني لازم نجيب بيرشوا فلافل على مدارسنا؟ طيب نقرأ الخبر الغريب هذا. تستعد مدارس في 3 ولايات أمريكية على الأقل لتزويد منشآتها خلال العام الجاري بطائرات مسيرة قادرة على التحليق داخل الممرات وتحطيم النوافذ ورش مطلق النار بجل الفلفل عند الإبلاغ عن تهديد مسلح.
1: فين وقفتي دي؟
0: وستجهز 9 مدارس على الأقل، 3 منها في فلوريدا و5 في جورجيا و1 في كولورادو، بصناديق تخزين تضم طائرات بلاستيكية غير قاتلة تصنعها شركة ميثريل ديفنس ومقرها أوستن.
1: يمكن للمعلمين تفعيل النظام عبر تطبيق أو إنذار داخل الفصول قبل أن يتولى الطيارون محترفون تابعون للشركة التحكم بالطيارات عن بعد. وتقوم الشركة أن الطائرات المسيرة قادرة على الوصول إلى مواقع مطلق النار خلال 15 ثانية. وصممت الطائرات لتشتت المهاجم عبر الإطلاق الضوء وومضات وصفارات الإنذار أو ورشة أو رشه عفوا بجل الفلفل. كيف يعني بيعموهم ما عاد بيشوفوش الكتابة؟
0: لا لا هم خلص الخبر أنا بقول لك.
1: أو الارتطام به بسرعات تصل إلى 60 ميل في الساعة. وتأتي هذه البرامج ضمن موجة متزايدة من الإنفاق على تقنيات الأمن المتطور في المدارس، وهي صناعة تقدر بمليارات الدولارات مدفوعة بمخاوف متواصلة من حوادث إطلاق النار داخل المؤسسات التعليمية. وبحسب قواعد بيانات لصحيفة واشنطن بوست، تعرض نحو 400 ألف طالب لأعمال عنف مسلح داخل المدرسة منذ هجوم مدرسة كولامبين في ولاية الإكوادور عام 1999، فيما رصدت الصحيفة 435 حادثة إطلاق نار خلال تلك الفترة.
0: وطبعا يمكن خلوا هذا زي الحال، لأنه في أمريكا دائما نسمع أنه في حوادث عنف يعني طلاب
1: يستخدمهم بيضربوا المدرسين ولا الطلاب؟
0: لا لا، في أمريكا في داخل المدارس في حالات عنف، الطلاب بعضهم بيدخلوا يعني أسلحة وبيطلقوا النار. فهذه الحادثة حدثت أكثر من مدرسة في أمريكا، فلهذا هم يعني ابتكروا هذا الشيء، طائرات درون فيها فلفل يرش اللي ماسك السلاح
1: زي البخاخة قلت فل بالمواصلات
0: لأنه يقتل كثير مع الأسف الشديد. هذه الظواهر انتشرت كثير في أمريكا.
1: طبعا مستمعين الكرام،
2: وأساسا هذا كله لأنه عندهم التنمر بشكل كبير. فهذه النقطة هم فاعلين لها عشان أنه كمان التنمر اللي يحصل على الطلبة يعملوا لها حد.
1: تمام حلو. مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية جو اليوم، نحن من صدق جواعة نهاية جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد. ولمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان صحة الطفل.
1: الرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي خط الدفاع الأول لحمايته وتعزيز نموه وصحته. وفي اليمن تواجه كثير من الأمهات تحديات اقتصادية وصحية واجتماعية تؤثر في استمرار الرضاعة الطبيعية، مما ينعكس على صحة الأطفال ويزيد من المخاطر في سوء التغذية والأمراض. لذا فإن نشر الوعي ودعم الأمهات وحماية الرضاعة الطبيعية مسؤولة مشتركة لبناء جيل أكثر صحة ومستقبل أكثر أماناً.
0: نعم مستمعينا، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، لكن قبله سنذهب مع الزميلة ليان صالح للاستماع حول تقرير أعدته حول الرضاعة الطبيعية، ثم نعود لهذا الحلقة.

الرضاعة الطبيعية استثمار في صحة الطفل ومستقبل اليمن. ليست الرضاعة الطبيعية مجرد وسيلة لإشباع جوع الطفل، بل هي أول لقاح طبيعي يمنحه مناعة قوية ويحميه من الأمراض ويضمن له بداية صحية في الحياة. وفي اليمن حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، تزداد أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها وسيلة آمنة ومجانية لإنقاذ حياة الأطفال، إلا أن استمرارها يواجه تحديات كبيرة أبرزها سوء الأوضاع المعيشية وضعف الوعي وتراجع خدمات الرعاية الصحية. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى أن نحو 53% فقط من الأطفال في اليمن يبدأون الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، وهي الساعة الذهبية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لما لها من دور حاسم في تعزيز مناعة الطفل. كما تؤكد اليونيسيف أن ما يقارب نصف الأطفال اليمنيين دون سن 5 يعانون من التقزم الناتج عن سوء التغذية المزمن، وهو ما يؤثر على نموهم الجسدي والذهني ويحد من قدراتهم المستقبلية. وتشدد المنظمة على أن تحسين الرضاعة الطبيعية والتغذية في 1000 يوم من الأولى من عمر الطفل يعد من أهم الوسائل للحد من هذه المشكلة. وتشير التقديرات أيضا إلى أن حوالي 2.4 مليون طفل دون 5، إضافة إلى 1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة، يعانون سوء التغذية الحاد في اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم. وتؤكد المنظمة الصحية أن الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر 6 الأولى تقلل خطر الإصابة بالإسهال والالتهاب الرئوي، وتوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل دون أي تكلفة على الأسرة. إن حماية الرضاعة الطبيعية ليست مسؤولية الأم وحدها، بل هي مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية والإعلامية، عبر نشر الوعي وتوفير الدعم للأمهات وتشجيع الممارسات الصحية السليمة. فالاستثمار في الرضاعة الطبيعية هو استثمار في جيل أكثر صحة ووطن أكثر قوة في المستقبل. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: سيكون أسبوع كامل
1: إن شاء الله بإذن الله طبعاً. ونحن نحط معنا الدكتورة. يلا ديانا.
0: صباح الخير يا دكتورة إشراق.
2: صباح الخير.
0: صباح
1: الورد. صباح الورد.
2: صباح الورد. صباح الخير. صباح الخير يا عدن.
0: أكيد. سعيد صباحك يا دكتورة دائما. وبداية دكتورة إشراق، نتحدث اليوم عن اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية. تشير التقارير الصحية لانخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية في اليمن، ما أبرز هذه الأسباب التي تقف وراء ذلك؟
2: طبعا انخفاض يعني من الرضاعة خاصة في الأواني الأخيرة، وإنما العصر الحديث زي ما أنا أسميه، خاصة بعض النساء يعني عندهم عادة استوت، خاصة الجيل الجديد، إن الرضاعة قد تسبب مشكلة تكبير الثدي وغيرها من ذلك. ولكن انخفاض الرضاعة الطبيعية يعني بشكل كثير ما أدى أيضا نتيجة سوء التغذية الذي تمر في بل عن الأزمة الحالية في اليمن، خاصة الانهيار الاقتصادي الذي صاير، وأيضا الإمكانيات العدم متوفرة، عدم تعاطي الأم في المرحلة الأولى من يعني الحمل، المكملات الأساسية الذي تساعد أيضا على إنتاج هذا الحليب. هناك تحديات يعني في مشاكل سببها الفقر وسببها الوضع الراهن الذي يعصب البلد، وفي السبب الآخر الموضة الحديثة الذي لدى الحديث الزواج الفتيات الذي يعني في هذا الزمن.
1: طيب دكتورة، ما أهمية البدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى بعد الولادة، وما أبرز المعوقات التي تحول دون ذلك في اليمن؟
2: طيب بالنسبة للرضاعة، أنا بتكلم عن الرضاعة الطبيعية، هي أولا الاستثمار الأول والأهم في صحة الطفل والأم على حد سواء. يعني أهمية الرضاعة مهم جدا يعني لصحة الأم وصحة الطفل، يعني ومنافعها كثيرة، وخاصة في الساعات الأولى. يعني إحنا نقول اللباء يعني لما صديق لما نحن يعني نسميه، وأيضا يسمى اللباء باللهجتنا الدارجة، هذا مهم جدا، يعطي مناعة أيضا يعني مباشرة بناء للجهاز المناعي للطفل. أيضا الرضاعة في الساعات الأولى تعطي يعني ارتباط يعني عاطفي ونفسي للطفل، يعني مهم جدا الرضاعة في الساعات الأولى. أيضا مهم جدا لأنه تقلل من احتمالية النزيف لدى الأم، يعمل على تقنصات الرحم مباشرة، وهذا مهم جدا أيضا لصحة الأم، وليس يعني الرضاعة الطبيعية فقط لصحة الطفل. أيضا فوائد لصحة الأم، يعني تساعد الأم أيضا على التقليل من حادث الاكتئاب الذي يعني تصيب النساء بعد الولادة مباشرة، تكون في حالة اكتئاب في بعض النساء. فالرضاعة الطبيعية مهمة جدا، يعني تعتبر ليس فقط زي ما تكلمت إنه لحد من إنه يعني تساعد الناس الرحم تقلص يعني من وقاية من النزيف، أيضا تعزز الترابط بين الطفل والأم، تساعد أيضا على يعني بالنسبة للأم يعني تقلل أيضا احتمالية الإصابة بالأم غشاشة الأبهام. دي كلها فوائد أيضا للأم وليس كمان للطفل. يعني لو إحنا يعني أغلب السيدات الذي الآن تلاحظيهم عندهم الكثير من المشاكل، أيضا نحن نعتبر إن الرضاعة الطبيعية مهمة، وخاصة نحن يعني خاصة في وزارة الصحة أطلقنا يعني دليل أو حملة الألف يوم من حياة الطفل، هذا يعني مهم جدا. طبعا أنت سألتيني عن السؤال ليش يعني الفائد الأول بالنسبة خاصة بالساعة الأولى اللي نحن نسميه اللبا، خاصة في الأيام الأولى يعني تعطي مناعة طبيعية مضادة يعني مليح للطفل، خاصة للنزلات المعوية للأطفال، للالتهاب الأذن الوسطى، أيضا تخفض يعني تعطي مناعة من العدوى التنفسية للطفل. مهم جدا في الأيام في الساعات الأولى من الولادة، يعني لما تبدأ الأم برضاعة الطفل، يعني هناك عدة يعني تطوير الجهاز الهضمي، وقاية من أيضا يعني خلال الرضاعة الطبيعية، وأيضا خلال الست أشهر الأولى تقييم الخطر يعني الأطفال من السمنة، من مرض السكري، من أنواع كثيرة من الأمراض. فنحن ننصح الأم يعني

0: أن الرضاعة مهمة طبيعية مهمة جدا، هذا اللي أريد أن أوصله. ولكن في الأوان الأخيرة كما أنا بضطر أن أتكلم أيضا عن الحليب الذي يعني زجة الحليب الصناعي، وهذا مشكلة كبيرة يعني أثر على حياة الطفل. طبعا إحنا لو إحنا نتكلم إنه في الرضاعة الطبيعية زي ما تكلم قبل شوية منافع كثيرة، يعني خاصة في حياة الطفل الأولى، يعني تسأل لو قلنا يعني السنة 6 شهور الأولى رضاعة خالصة، يعني يأخذها الطفل يعني هذا بيكون فائدة كبيرة. بعدين تجي الرضاعة يعني الغذاء التكاملي خلال 6 شهور الثانية، يعني معنا سنتين من حياة الطفل، يعني لو تكلمنا عنه يعني خلال فترة الرضاعة وخلال الغذاء التكاملي، هذا يطلع الطفل يعني متعافى، ذكي، عظام صحيحة، نمو صحيح، يعني الطفل هادئ، يعني يقيم كثير من الأمراض. فأنا أتمنى اليوم التركيز على هذا، وخاصة الحملة اللي نحن مستمرين فيها على يعني تعزيز دور الرضاعة الطبيعية.
1: فعلا يمكن يا دكتورة إشراق الوعي لدى بعض الأمهات، أمهات هذا الجيل فعلا ليس لديهن الوعي الكافي لمدى أهمية الرضاعة الطبيعية. اليوم يا دكتورة نشاهد انتشار الحليب الصناعي بكثرة، التسويق له، الإعلانات بشكل جذاب جدا، كيف يؤثر ذلك على قرارات الأمهات وما الضوابط التي ينبغي تطبيقها؟
0: نحن طبقا معنا برنامج اللي هو 1000 يوم أولا من حياة طفل، اللي هو التنشئة الحسنة الذي يعني مدعوم معنا من اليونيسف، وبرنامج من منزل إلى منزل بطبق بعدد من بدأنا في محافظة الأحج، والآن بدأنا في أيضا في محافظة عدن. ولكن بالنسبة لما هو الحليب الصناعي والمكدس تلاقي في الصيدليات والشركات وإعلانات وأعطى نسبة للمروجين والمسوقين، وهذا كله يؤثر على صحة الأم. يعني نحن تكلمنا قد ذكر في القرآن حولين كاملين، يعني إيش بعده؟ يعني الرضاعة حولين كاملين يعني ذكرت في آياتها في القرآن الكريم، فنتمنى يعني التقيد فيها. يعني لماذا نحن نلجأ للحليب الصناعي وهو بيضر طفلي؟ وأنا عندي يعني سبحان الله معمل يعني مصنع من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني في بكل منافع وفوائد لي أنا كأم وأيضا لطفلي. يعني لازم بس الحملة تستمر بالتوعية، ركن المشورة نحن عندنا الآن في المراكز الصحية، التثقيف الدائم، يعني نعطي نصائح للأم أهمية الرضاعة وأهمية فوائدها، تساعد يعني هذا موجود، وأيضا ننصح نحن بعدم يعني أخذ الحليب الصناعي. وأتمنى أن يكف التجار عن توريده لليمن، نتمنى أن يقف هذه الشركات، وكلنا يعني نكتف أنفسنا لعمل حملات تثقيفية للأم. صحيح أن نحن بلدنا تمر بوعكة يعني يسموها يعني أزمة أزمة أزمة أزمة، يعني أثرت على نحن، يعني الحرب ليس يعني الحرب هو مفروض كان شهر شهرين، يعني مش 10 سنوات نجلس نتقاتل، أثر على صحة أطفالنا وصحة أمهاتنا وبناتنا، وأيضا على يعني الوضع الاقتصادي الهش. يعني هذه ما هيش عاد حرب، هذه يعني أثرت هذه كلها على صحة الكبار والصغار. يعني فما بالك الآن ونحن نتكلم على جيل، يعني نتمنى أن هذا الأطفال اللي الآن يعني جيل المستقبل وهو طالع بسوء التغذية، يعني أمهات أيضا يعني لديهم سوء التغذية، ولكن لاقي الوجبات الكافية. يعني نحن الآن نطالب من الأم بالرضاعة الطبيعية، ولكن الوضع الاقتصادي أيضا أحيانا لا يساعد الأمهات بأن لم يتلقوا هذا الغذاء الكافي، فهذا يؤثر أيضا عليهم. فأنا يعني نحن الآن نتمنى ربي يخرجنا مخرج من هذه الحرب، وتكون هناك فعلا يعني حد حاسب لها حتى نستطيع أن نلحق الجيل هذا الذي يعني بدأ يعني علامات سوء التغذية في الكثير منهم.
2: طيب دكتورة الكثير وانت عارفة انه الان وجود الشابات اللي معهم اطفال انتشر بين الشابات وبين النساء ان هناك مفاهيم ومعتقدات خاطئة حول الرضاعة الطبيعية، مثلا تقول انا حليبي ما يكفي او هل ضروري اعطي للطفل ما في في بداية ايام ولادته، كيف تردين على هذه المفاهيم الخاطئة عند النساء او عند الفتيات اللي الان صغيرات في السن وانجبوا اطفال؟
0: المشكلة يعني نحن تكلمنا انه في عندنا مشكلة يعني في الغذاء للأمهات نتيجة الوضع الراهن، ولكن نحن في مراكزنا الصحية في مكملات في الفيتامينات الذي يجب ان تأخذها الأم في الفترة في الأشهر الأولى من الحمل، عندنا حمض الفوليك وعندنا ملتي فيتامين خاص بالعوامل موجودة يعني ومجانا داخل المراكز الصحية، مراكزنا الصحية متوفرة فيها، اللي بتقول ما مش متوفر يعني تجي لعندنا ونحن بنوفر لها ياتا، بالنت عطينا احنا الاسم، احنا بنجيب لها ياتا المركز، انا يوميا واني اشوف من مركز الى مركز واشوف الادوية هذه متوفرة، لو اخذتها الام هذه بتساعدها ايضا، بتساعدها مناعة، بتساعدها على ايضا تجهيز نفسها على الرضاعة الطبيعية، ايضا يعني نحن المشهورة داخل المراكز الصحية تعطى لهذه الامهات، فاتمنى يعني من البنات هذول الان الشابات الذي بدأ يعني حديثي الزواج والذي يعني لا يريدين أن يرضعن أطفالا بحجة إن لا يوجد لديها حليب والله الثانية تقول لا أنه حيكبر علي الثدي ويتشوى صدري ومش عارف إيش، فهذا ليس صحيحا، يعني أتمنى أن يراجع أنفسهم، إذا كان هي تريد أن يكون لديها طفل متعافى صحي ذكي يعني مناعته كويسة أن تهتم بحياة الطفل، يعني ألف يوم من حياة الطفل هي تهتم أولا في فترة الحمل مع 9 شهور وهي في بطن أو في بطنها الطفل، تتغذى الأم كويس وأيضا تأخذ المكملات من المجمع الصحي وتتابع فترة الحمل، ثم وهناك تتلقى الأم المشهورة عشان تكون خلال 9 شهور هذه جاهزة للولادة وجاهزة للرضاعة، ثم تجي 6 شهور الثانية وهي الرضاعة الخالصة إذا فتت إلى المكملات بعد 6 أشهر ومن ثم أيضا الثناء اللي بعد، فهنا الطفل يكون فعلا الأطفال الأذكياء والأطحاء من عندما تهتم الأم خلال 2 سنين بالرضاعة وبالتغذية وأيضا تهتم بنفسها أثناء المتابعة فترة الحمل، هذه هذه الألف يوم يسموها قد العالم كله يسميها الذهبية، الألف يوم الذهبية، فنحن ننصح الأمهات يعني إذا كان يعني الرضاعة الطبيعية طبعا يعني كمان بتوفر لليك في البيض، يعني الآن لما بتشتري الآن القصة العلبة بكامل الآن أصبحت الحليب الصناعي، هذا أيضا يرهق الأسرة يعني رب البيت، يعني راتب هل الحليب الصناعي أو يعني ممكن يجيب يعني بالدي من الطحينية مع الروتي مع الأولاد لزوجته، هذا أيضا مدرة للحليب فنحن نتعيوه، فأتمنى أنه البرستيج هذا الجديد الآن ينتهي أيوة، وينتبهوا ليش يقوموا ليش الطفل هذا ما طلعش، الطفل هذا عنده مريض، الطفل عنده مشكلة، هذا الطفل ما يستوعبش في المدرسة ما يفهمش ما أدريش، لأن الأم لم تهتم بالألف يوم من حياة الطفل، لم تهتم بالرضاعة أول حاجة بمتابعة الحمل 9 أشهر وهو في بطنه وتغذية كويسة، وأيضا بعد الولادة رضاعة 6 أشهر خالصة رضاعة ثم الرضاعة مع الغذاء التكميلي حتى يصل العمر إلى 2 سنين.
1: فعلا. طيب يا دكتورة إشراق أسفر قطعتك، لكن هل هنالك أطعمة بديلة لإدرار مثلا الحليب لدى الأم؟
0: طبعا هو تحفيز من الأم لما بتتابع للمراكز المركز الصحية بيبدأوا البنات يعطوها المشورة ويبدأ تحفيز للثدي، يعني في قرب يعني الأسبوع الأخير من قبل الولادة، يعني تكون الأم مهيئة لهذه الرضاعة، لكن احنا احيانا النساء ما نصلوش للمراكز الصحيه.
1: طيب يا دكتورة، يقال أن هنالك علاقة قوية بين رضاعة الطبيعية وسوء التغذية.
0: طبعا الطفل إذا لم يأخذ الرضاعة الطبيعية تكون هناك يعني سوء التغذية، يعني تكون الطفل، لأن الحليب الصناعي دائما تلاقي الطفل عنده إسهالات عنده واستفراغ. والطفل يعني نحن تكلمنا في البداية أنا وأنتي على أهمية يعني المناعة والحماية المبكرة، تكلمنا عن الأيام الرضاعة المباشرة أثناء بعد الولادة اللي نقلنا الحليب اللبا نسميه في الأيام الأولى، نحن نسميه باللهجتنا اللبا. هذا يعمل أكسدة مناعة طبيعية، يعمل طبيعية وأجسام مضادة يعني تحمي الرضيع من النزلات المعوية، التهاب الأمعاء، التهاب الأذن الوسطى، الأدواء التنفسية. يعني هنا من البداية أن الرضاعة الطبيعية بتعطي المناعة للطفل. طبعا الحليب الصناعي أنت من أول مرة تكبيه ببطنه، يعني خاصة ألاحظ أنه هذه الأم عندي عملية قيصرية لا تعطي، يعني ما تقدرش ترضع طفل. هذا ليس صحيحا. بالعكس أنا بساعد الأم على تقلصات الرحم، يعني تبدأ بتعطي الصبي تساعدون، يعني تجي الأم الجدات تساعد الأم أخواتها، يعني تحمل الطفل معها في الساعات الأولى، ترد الطفل على الصبي اللي بعد نسميه، وإن شاء الله يكون الأمور طيبة. وهذا أتمنى أن رسالتي تكون واضحة، واليوم نحن نتكلم على موضوع مهم جدا.
2: طيب
0: مهم
2: جدا. طيب دكتورة، طبعا لو نجي نتكلم عن الأمهات العاملات، ما أبرز التحديات التي تواجههم، وما هي السياسات التي يحتاجونها حتى يستمروا في الرضاعة الطبيعية بحكم أنهم يروحوا أشغال وإحنا معترضين على الحليب الصناعي، فما هو البديل للطفل خلال فترة عمل المرأة من الصباح إلى الظهر مثلا؟
0: هذا مفروض نحن فين مجلس النواب يحتاج لنا قانون ردع، يعني مفروض يعني يعني الناس الغير مسلمين يعني الدول عاملين إجازة للمرأة المرضعة بعد الولادة، يعني على الأقل يعني 6 شهور حتى تتم الرضاعة الخالصة دي. يعني لو عملوها وطبقوها، يعني مش فقط العملية القيصرية، العملية القيصرية حتى يعطوها يعني 3 أشهر، يعني وهذا ظلم كمان. يعني بالنسبة للأم يعني ساعات العمل، يعني هي لو رضعت الصباح الباكر وأخذت يعني طرحت ما يكون فيه يعني مكان تحفظ فيه الحليب، ما نقول نحن ما فيش يعني كهرباء، يعني نحن يجب أن نتعاون مع الأمهات. الرضاعة الطبيعية مهم، ونحن دائماً كمان كنا نطلع الحليب نحطه بالقارورة حق الطفل، وبعدين نجي ندفيه شوي، الجدة تدفيه شوية وتعطيه في فترة غياب الأم. يعني رضاعة الصباح تطلع الأم من العمل وترجع بدري، مفروض الساعة 11 تكون الأم قد خلاص يعني انتهى دوامها بالنسبة للمرضعات، بحيث أنها تقدر تلحق وتعمل الرضاعة الطبيعية للطفل.
1: فعلا يا دكتورة، هنا أحد المستمعين يسأل عند يعني عندما يتغذى الطفل بحليب صناعي هل في كل ما في الرضاعة الطبيعية؟ يعني هو بيسأل على الفرق. بيسأل هل الطفل لما بيشرب حليب صناعي أو بيتغذى بحليب صناعي هل في يعني فوائد زي ما لما بيشرب على الحليب الطبيعي أو الرضاعة الطبيعية؟
0: انت لست تعطيه الحليب الصناعي. الحليب الصناعي هذا ولا في بشي من يعني مش حليب اصلا، مش حليب. يعني حتى نحن لما الان نشرب الشاي ونشرب حليب هذا بديل، يعني ما هوش الحليب. الحليب الصناعي يعني اكبر مصيبة هذه. يعني الحليب الطبيعي يكفي الطفل إذا استمرت على الرضاعة كل ساعتين على حجم على وزن الطفل، ساعتين أو 3 ساعات، وأيضا على الإدرار حق الأم. يعني هذا كافي للطفل 6 شهور دون أن تستخدم جنبه أي حليب صناعي.
1: فعلا نعم. يا دكتور يمكن احنا وصلنا لقبل نعم. هنا احد المستمعين ايضا يسأل هل يؤثر او تؤثر الرضاعة او الرضاعة اكثر من امرأة تؤثر على الطفل؟
0: الرضاعة ايش تؤثر؟
1: هل الرضاعة من اكثر من امرأة تؤثر على الطفل؟
0: بالنسبة شوفي يعني ما بالنسبة أقول يعني نحن نسميه يعني إذا كانت الأم مريضة رضع يعني ثم أخذ الرضاعة من أختها بتعمها اللي قصدك تقولي كذا أنه
1: والدة كمان
0: ورضعت طفلة لما يعني كمان أعتقد أنه هذا أمور واضحة وحتى نعم. الذي يريد يعني حتى أعتقد ذكر كمان في القرآن
1: فعلا
0: يعني أيوة فلهذا يعني ليس له أي ليس فعلا. له أثر.
2: دكتورة رسالة أخيرة تودي توجهيها للأمهات والأسر عبر راديو عدن الغد بحكم إن إحنا انطلقنا في أسبوع الرضاعة الطبيعي العالمي لتعزيز هذه الممارسات الصحية وحماية أطفالنا.
0: أنا رسالتي لهم أن الرضاعة الطبيعية يعني خلال 6 شهور الأولى من عمر الطفل يعني أتمنى أن تكون رضاعة خالصة يعني مطلقا دون إدخال حتى الماء أو أي أغذية خارجية 6 شهور. الطفل يجب ألا يتعاطى غير الرضاعة الخالصة من ثدي أمه يعني بدون أي أن تعطي أي غذاء إضافي أو تعطي حتى الماء. تستمر بالرضاعة بعدين بعد 6 شهور تدخل مع الرضاعة مع إدخال التغذية التكميلية التكميلية الصحيحة حتى عمر 2 سنين أو أكثر.
1: فعلا شكرا جزيلا يا دكتورة إشراق على وقتك هذا الثمين لإثراء هذا اللقاء وكنا سعداء بك وإن شاء الله لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
0: ونحن كرام سعيدين ونحن في خدمتكم.
1: شكرا.
0: وفي خدمة هذا المجتمع نحن مستعدين وأنا كلمتك يعني مفروض كل أسبوع نحن نتناول حديث عن صحي عن الأم الحامل
1: نعم.
0: أو عن الطفل يعني أيضا كررتي جهودك عن أن نحن نعطي أيضا للشباب والأمراض التي تصيب الشباب نتكلم عنها. هذه يعني ليس فقط أثناء يوم عالمي أو يعني نفتكر التوعية، لا نحن لازم نحط برنامج أسبوعي نتكلم عن موضوع معين
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة إشراق السباعي مشرف عام مركز الإعلام والتثقيف الصحي في ديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان.

0: يا حيا يا مرحبا بكم مستمعين الكرام متابعينا الأحبة، رجعنا لكم طبعا. والآن الفقرة للمساحة لمستمعينا الأحبة علشان يناقشونا في مواضيعنا ويطرحوا استفساراتهم أيضا طبعا عبر رقم برنامجنا 781-95-21-387-913. سؤالنا التفاعلي لكم هو: ما أبرز عقبة تواجه الأمهات في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية، وكيف ندعمهم ليتجاوزوا هذه المحنة؟
1: ومعنا اتصال، نقول ألو يا صباح الخير.
2: صباح النور.
1: صباح العافية. أول الحمد لله، أول متصل في بداية الشهر يا آدم.
2: قول ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ليش بتمرعك؟ ما فيش ماشي يبعت لكم مساري؟
1: غيبت.
2: أقول لك أنا.
1: ها يا آدم.
2: كيف الصوت الآن؟
1: تمام ما شاء الله.
2: ما شاء الله، الله ما يجعله ما شاء الله لنا ولكم.
1: آمين يا رب.
2: أسمعوا بالنسبة لموضوع المرأة حق هذه الأيام.
1: أيوة.
2: عليكم جانب مهم إعلامي تخفيف عليهم، لأنهم لا دي بنايم لا دي بصاحي. أول ما يجي الولد يقدر أبوه موجود له. دور الثاني عادي. صدقين. أقول لك عالم عالم عجيب.
0: الله كريم.
2: عليكم مسؤولية كبيرة. والله.
1: كمان على الرجال يا آدم إنه مساعدة الأمهات من أجل استمرار بالرضاعة الطبيعية، يعني تقديم لهم الأكل الجيد، المساندة وما إلى ذلك.
2: أنا أحترم رأيك.
1: أيوة.
2: بس رجل عن رجل.
1: بيختلف.
2: ثقافة عن ثقافة. طنجرة عن طنجرة. يا فصيح لمن قصيح.
1: اشتقنا لها المثل.
2: أفهم لكم كمان. أفهم لكم.
1: أيوة.
0: افتهمنا.
2: الأطابع ما تساوش.
0: تمام. تمام.
2: شفتي كيف؟
0: أيوة.
2: يعني عليكم مسؤولية إعلامية، أخلاقية، أدبية، اجتماعية، توعية الشباب، الجيل الصاعد والبنات.
0: يا أخ آدم صح؟
2: أيوة.
0: نحن دائما بنناقش موضوعات تهمكم وبنفتح لكم المجال وبنقول لكم اي موضوعات تحبوا ان احنا نناقشه ابعتوا لنا، واحنا عندنا كل الاستعداد وكل الترحيب بكل صدر رحب طبعا، ونحب ان احنا نسمعكم اكثر ما احنا نتكلم.
2: ياسين عليكم، بس عليكم مسؤوليه الان، لان الظرف اللي نعيشه ظرف حرج.
0: اكيد.
1: شكرا جزيلا يا
2: سيدينا. ولا ديانا؟
0: دينا. أديانا.
1: ديانا مواهب.
2: أديانا.
1: شكرا يا آدم، الله يعطيك العافية. طبعا اللي اتصل بداية تمام الأخير شوية قطوة. اتصل آخر. يا صباح ألو. الخير.
0: صباح الورد.
3: ألو.
1: ألو يا ميت، هلا غلا.
0: ها أنا خربط، إذا حق يعطيكم مصاري.
1: لا أنا أعطيكم مصاري.
3: ها استعجلتي معه.
0: استعجلت والله، ما عدريت، لأنه بصراحة كمان هو متحمس.
3: في تشابه بالأصوات.
0: في تشابه بالأصوات. أيوة.
3: صباح صباح الخيرات.
1: صباح الأنوار.
3: يعني أهلين سهلين.
1: يميت هلا غلا.
3: تحية لك مواهب، تحية لك ديانة، تحية لك مخرجنا ناصر رايز ويسرى ونفرين، وتحية للمشتركين حبايبنا، ويبعد لكم الصحة والمصارف.
1: يا سلام يا سلام.
0: هذا المصاري بداية شهر.
3: هذا الزلمة اللي بيحكي أحمد.
0: يا حيبي.
1: ولا أحمد.
3: بدنا نحكي.
1: تفضل.
0: احكي.
3: لساته ما حكينا.
0: لساته.
3: ظل أولي إيش نرعد.
1: لا لك ترحيبة.
3: شوف يا ستة.
1: نعم.
3: أنا سمعت الحلقة الدكتور إشراق ما قصرت. في نقطة نسيتها.
0: إيش؟
3: إنه الرضاعة الطبيعية للبنت أو المرأة تمنحها من أمراض السرطان.
0: حلو. أيوه.
3: هذه ما قالت. فسبحان الذي لا يساوى علينا.
0: أكيد.
3: الشيء الثاني إنه اللي تقول إنه ما في بيش لبر مش صحيح ذا الكلام. هذا مستحيل. يعني هي بتجي يعني تق الله عظيم إنها أعلمنا الله في في في في, في طرحه.
0: لا.
3: قال نخرجها من الصلب والسراب. ولكن ولكن في بعض الأحيان.
0: دلع البنات.
3: أيوه. شوف أول حاجة إنه طبيعيا بأنه إذا رضعته واحد صنف يتعوض بداله اثنين صنف. هذا إلهيا
0: سبحان الله.
3: أشياء ثانية في أكلات تساعد الخضار ذات الأوراق الخضراء تساعد، السمسم يساعد، الحبوب بأنواعها تساعد، أشياء كثيرة تساعد ورخيصة جدا ويعني وتلتزم بها قد أقل شيء 6 أشهر. ما في شرقاها البيت يعني سريرلي تعبان للآخر بس عمل ذنبه أمام الله
0: ونعم.
3: وإيش عدد السؤال؟ ما نسيت الباقي
0: السؤال.
1: حتى ما بنزل
0: حتى أني رحت يعني رحت مكان تاني. طيب السؤال يقول ما أبرز عقبات تواجهها الأمهات في استمرار بالرضاعة الطبيعية؟
3: الدلع الزايد.
0: أذني قلت لك
1: متآمرين.
0: طبعا أضعف الإيمان البصل الأخضر يقولوا أو الكرات يمكن يعني قدب كم بمئتين ريال
3: أزيد شوفي السمسم يعني
0: الطحينية. طيب خلاص الطحينية بس بتاخذ تقول أنت غالية أسعاري الآن
3: طعمية برضو رخيص
0: الطحينية الآن أسعاري غالية ببنقولش
3: طيب
0: خلاص
3: بنت الأوراق الخضراء
0: أيوة قدني أقول لك الأوراق الخضراء أعتقد أنه الكرات أو البقل
3: أيوة.
0: هو يدر الحليب برضو يعني قدوا بمئتين ريال أضعف الإيمان
3: الحبوب بأنواعها
0: أيوة
3: الحبوب بأنواعها بس خلص في سؤال ثاني
1: لا سلامتك الله يعطيك العافية شكرا جزيلا أحمد ولدينا اتصال آخر نقول له صباح الخير صباح النور بعيد الصوت
2: صباحكم الخير العافية مواهب وديانا والمخرج الرائع نصر فايز
1: يسعد صباحك يا عوض
2: وأسبوع جديد إن شاء الله متفائل بخير
0: أكيد نحن متفائلين كمان
2: والموضوع اليوم جميل اللي شاركته بحكم أني نمر على اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية
1: أيوة
2: فالرضاعة الطبيعية يعني سبحان الله لا يمكن تسلسلها هلا بعطيكم تجربة لي طبعا عن نفسي أنا أنا في بداية ما خلفت الطفل الأول طبعاً من الله سبحانه وتعالى الأم قليل كانت تخرج يعني لبن مش كمية كاملة للطفل كانت راكب لبن صناعي ألو سمعونا؟
1: أيوة معك
2: كانت راكب لبن صناعي وبعدين في المرة الثانية الحمد لله اللبن كمان كمان مع الأم والطفل أخذت أرضاع طبيعي كامل والطفل الثالثة برضو نفس الخبر بس الآن سبحان الله ابني كبير لما يتعرض لقليل يعني شوية برد ولا يعني المناعة أقوى ضعيفة قليل عكس عن البنات اللي عليها رضاعة طبيعية كاملة فأنا أنصح كل أم أن ترضع ابنها رضاعة طبيعية أنا أشوف أكثر الناس اللي يعني تعطوا رضاعة طبيعية هم الصغراء لأنه الأب الصغير مش قادر يشتري يدفع لبن لأنه غالية
0: للأسف
2: وأنا بعطيكم روضة وعد داقر وما مزرعة
1: أيوة
2: يعني يشوف الشاغل المزرعة ولابدوا يتنطلوا ويلعبوا ويلعبوا ما يمرضوا تغرب ليه تعالوا الرجال ذا خلوا ايش تعطيه يا لك ايش تأكلهم ايش شربوا من لبن قلش من لبن طبيعي حكمهم تعرف يعني تفكيره انه هو يعطي العياله لبن صناعي دائما عياله مرض دائما يعني تطبيق الرضاعة طبيعية لطفلك عطي لطفلك حقهم وهذا قد نزلت القرآن الكريم
0: أيوة
2: الله يعطيك العافية
0: ويعافيك يا رب العالمين شكرا لك ولمداخلتك
1: فعلا هل هنالك اتصال آخر يا ناصر طيب نذهب إلى قراءة التعليقات وما شاء الله يعني هناك تفاعل لكن ضيق الوقت لا يسمح لنا نعم
0: معنا ياسين طبعا قال صباح الخير وجمال الأصوات أو الأصوات الجميلة
1: نعم أم يزن بتصبع علينا إلى صباح عفوا الصوت اليوم معلش يا جماعة إلى صباح عدن الغد صباحكم خير وعافية الطعن في الميت حرام غزة العزة حتى وانت ركام ولا توجد فيك أي مقاومات للحياة ولا تزال هذا العدو اللعين يقصف فوق ركام وفوق الجثث على مرأة ومسمع من العالم كله لقد سطرتم أهل غزة أروع البطولات في حب الأرض والدفاع عن العرض رغم التخاذلات التي تعترضون لها بوادر في الانفراج عنك كما يقال في مجلس الإسلام أي خزة وعار أصاب هذه الأمة عند لا يستطيع الأخ نصر أخاه غزة لا أمتلك لك سوى الدعاء الخالص في صلواتي وخلواتي سعد صباحك يا أم يزن وشكرا جزيلا على ذكرتينا على موضوع غزة فعلا يعني هنالك لنا أهل في وقع ما في هذا العالم ما زالوا يعاني إلى اليوم
0: معنا أبو خالد حلصن بيقول هناك قلوب لتحمل الصبر مع الأداء وتبتسم رغم الوجع وتسامح من أحبت وتبحث عن العذر قبل العتاب وكأنها لا تعرف إلا الصفحونية البيضاء ولكن الحقيقة أن القلب التي يتحمل الكثير حين يتغير لن يعود صابر صباح على الجميع بدون استثناء ويا سلام عليك يا ناصر في اختيار الأغاني
1: نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مطيع الفقري القفري عفوا تحية لك يا مطيع وشكرا وطبعا قد شاركنا بسؤالنا التفاعلي قال الرضاعة الطبيعية ليست خيار، هي هوية، وهي أول لقاح وأول مدرسة وأول خط دفاع يبنيه الله في جسم الطفل. طيب أبرز العقبات، ذكر عدة عقبات، العقبة الاقتصادية يعني العقبة الثقافية، للأسف جهل متعمد يقول لها حليبك ضعيف، الصناعي يسمن، الرضاعة تشوه الجسم وما إلى ذلك، طبعا هذا من الوعي. وهنالك العقبة الاجتماعية، ما في أماكن مهيئة للمرضعة في العمل، ما في إجازة أمومة محترمة، المجتمع يستحي من منظر الأم وهي ترضع ترضى عفوا. نعم فعلا. وطيب كيف ندعمهن؟ دعم الباطن بالسلال الغذائية للأم المرضعة، هي

0: تأكل عشان الطفل يأكل. ثانيا دعم العقل، حملات توعية في المساجد والمدارس والإذاعات، نفتح أكاذيب شركات الحليب ونعلم أن الرضاعة سنتين حق ونعلم أن الرضاعة سنتين حق للطفل. وكذلك دعم القانون، قانون يلزم كل مؤسسة توفر ركن الرضاعة وساعتين رضاعة مدفوعة للأم العاملة. ويسعد صباحك يا مطيع.
1: أيضا معنا سعيد متنى الشعبي بيقول صباح الخير ناصر وديانا مواهب الثلاثي الإبداعي، ورؤية بتقول صباح الخير، وعباس بيقول وعباس عبد العليم بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، وعبد الخالق العلياني بيقول مجازي وفصص وغيرها من التعليقات يا ديانا. طبعا وأكيد وصلنا
0: لحظة، هناك أيضا تعليقات في بوستر الإذاعة في منشورنا الذي نشرناه بالأمس. هنالك هنا أهاني بن حمدان، عدم توفير الأغذية المتوازنة عند الحمل هذا السبب الرئيسي.
1: كمان منصور فيصل بيقول العقبة شعب
0: الميكروفون جاوع. الميكروفون يا
1: ما العقبة شعب جاوع يأكل باليوم نص وجبة، فكيف تستطيع الأم أن توفر لبن لطفلة وهي عندها سوء تغذية؟ لا إن شاء الله ربي يحسن الأوضاع يا
0: فعلا.
1: منصور طبعا
0: أبو خالد حسن، طبعا سوء تغذية للأم سبب رئيسي لعدم تمكنها من رضاعة والدها، ولكن هنا مسؤولية الأب لتوفير الغذاء للأم خاصة في الأشهر الأولى للوضع، وهناك أوراق الخضراء مثل الجرجير البقل سلطات الكراث هذه تساعد في تغذية الجسم، وبما أن الحليب الصناعي مرتفع سعره إذ توفير غذاء الأم أقل كلفة وأقل فائدة. فعلا طرحت يمكن السطر الأخير مهم جدا، إنه في بعضهم ما بيلجوا للصناعي الغالي أفضل ما إنه يرجعوا إلى توفير غذاء مناسب للأم وصحتها. صباحك يا هبة.
1: ومعنا تعليق كمان بيقول أبرز العقبات التي تواجه الأمات هي الوضع الاقتصادي والضغط النفسي الاجتماعي، الجهل بطرق الرضاعة الطبيعية الصحيحة وندعمهم بنشر الوعي في المراكز الصحية والمساجد ليعلموا أن الرضاعة مش بس حليب، هي مناعة وحب وأمان. دعم الأم يساوي طفل سليم يساوي مجتمع قوي جدا جدا.
0: فعلا شكرا يا أخلاص ناجي. وهنا سعيد مثنى الشعبي صباح الخير يا عدن، يسعد صباحك. وأعتقد نجي محمد الناعري صبح علينا بتصبيحة جميلة جدا، لكن الوقت لا يكفي لقراءته، لكن نقرأ السطرين الأولين. سلام لكم من يعكس الجمال مهما كان مرهقا من الداخل، لمن ينشر طيب الكلام مهما قلبه مثقلا بالهموم، لمن يحرص على مشاعر الآخرين. يسعد صباحك يا نجيب، ويسعد صباح أم قاسم وأم عماد، وكذلك خديجة من أبيان التي تتابعنا، أيضا صديقتنا أماني الحيمي. اللهم فرحة تبكيني، اللهم خير يفوق توقع، اللهم راحة بال لا يشقي بعدها فكري، يا رب اكرمنا باستجابتك لنا، اللهم آمين. وشكرا يا أماني على الكلام الجميل. أيضا أذكار عم بتصبح علينا من العناد، يسعد صباحك، صباح الورد يا أذكار. أعتقد أنه أنا خلص
1: طبعا، أنا ما يطلعش عندي باقي التعليقات في الفيس، ولكذا نكون وصلنا نهاية حلقتنا، ولازم يكون عندنا نصيحة لكل أم لكل شابة. طبعا الرضاعة الطبيعية مفيدة جدا لطفلك، تمنحه الكثير من الصحة والعافية والطاقة. الطفل كما قالت الدكتورة يا ديانا عندما يبدأ في الأيام الأولى برضاعة، حاولي حتى الشهر الأول لازم، لأنه يقولوا دائما أنه حليب الأم في الشهر الأول يكون جدا والصديد هذا يكون جدا مفيد فعلا للطفل، ويقوي بنية الطفل، وأيضا يجيب حنان أو بين الطفل والأخوة أو أخوته وأمه، ويكون هناك عواطف جدا جميلة
0: فعلا. وأيضا من فوائد الرضاعة الطبيعية للأم نفسها، يعني زي ما ذكرت الدكتورة أنه بتخف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، أيضا بسرعة التعافي بعد الولادة، تحفيز الرضاعة وإفراز هرمون يساعد الرحم على انقباض وعودته لوضعه الطبيعي، تساعد في التخلص من الوزن الزائد المكتسب خلال فترة الحمل بشكل أسرع، وتقلل من مخاطر الأمراض إن كان للأم أو إن كان للطفل. وبعدين ما نرجعش نبكي على أطفالنا ليش هم متعبين، ليش هم فيهم سوء تغذية وإلى ذلك.
1: لو قطعتك يا ديانا في بعض الأوقات الأم لما تجي ترضع طفلة تقول لا يبكي خلاص ما فيش حليب، لا استمري إن شاء الله بينزل الحليب وبيكون موجود، لأنه في البداية أكيد الطفل مش قادر يستوعب الحاجة هذه ومش قادر يمسك تدي الأم، لكن مع الممارسة اليومية أكيد الطفل بينزل له الحليب وبيشرب وبيشبع، وإن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والعافية والسلامة، ولأطفالنا مستقبل جدا جميل.
0: قبل الختام هنا حابة يعني في أحد المستمعات لحقت علينا. صباح الخير والمسرات عليكم يا حلوات، تحياتي لكم المخرج ناصر ولكل من يستمع الإذاعة. كان بودي أعلق على الموضوع لكن الوقت متأخر، معلش إن شاء الله بكرة. كانت معنا لطيفة فايز، شكرا يا لطيفة. وأعتقد أنه إحنا أنهينا هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة مستمعين عن تمام الساعة 8:30 مساء أن صباحاً أنا مش عارفة ما أسكم عين، أنا بحس المساء
1: أركز الآن عليها،
0: بحس المساء أقرب للقمي. أوكي صباحاً
2: صباح للمستمعين كمان المتصلين خالة أسماء وأم محمد العقربي لأنه كانت تصور بس ما في وقت معنا،
0: كلهم ناصر يا خالات
1: وتحني له حرام بيدعو عليه.
0: نعم هنا أنهينا،
1: هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا. نتمنى لكم الكل استفاد من كلام الدكتورة ومن الموضوع اللي ناقشناه، وإذا حابين نناقش أي موضوع أخرى كلمونا. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يشيد بالتحالف البحري المتعدد الجنسيات والدعم السعودي لمؤسسات الدولة اليمنية وأمن واستقرار المنطقة. عضو مجلس القيادة المحرم يناقش مع وزير النفط ترتيبات استئناف تصدير النفط الخام وسبل تعزيز موارد الدولة. وزيرة الخارجية تبحث مع السفير الكويتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية. السيدة والسادة، نشرة أخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان عزاه فيها في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن عميق حزنه وخالص تعازيه لجلالة الإمبراطور ناروهيتو وأسر الضحايا والشعب الياباني راجيا الشفاء العاجل للمصابين والعودة للمفقودين. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جي بارملين رئيس الاتحاد السويسري هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس بارمولان راجيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وأكرم العامري والأمناء العامين للأحزاب والمكونات السياسية الأعضاء في الهيئة، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية وفي المقدمة تصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجدد فخامة الرئيس التعبير عن تقديره للدور الذي تطلع به هيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أهم المكونات المساندة لمجلس القيادة، مشددا على أهمية هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن الميليشيات الحوثية لا تزال تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، محيطا الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعاطيها المسؤول مع التصعيد الحوثي والحفاظ على السيادة. وأشاد فخامة الرئيس بالدور الرائد والبناء الذي تطلع به المملكة العربية السعودية، منوها بالإعلان عن إنشاء التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبرا هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الجماعي وحماية حرية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وأكد فخامة الرئيس أن هذا التحالف البحري الذي دعت إليه المملكة يجسد إدراكا دوليا متناميا بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، ونجاحه سيسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وصون قواعد القانون الدولي وحماية المصالح المشتركة لشعوب العالم كافة، حاثا جميع القوى اليمنية على استثمار هذه المتغيرات وتعزيز وحدة الصف والالتفاف حول مشروع الدولة، مؤكدا أن معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده بل معركة الجمهورية بأكملها. هذا وقد شدد فخامة الرئيس في اجتماعه على أن المرحلة الراهنة تستوجب من الأحزاب والمكونات السياسية استعادة دورها الطبيعي كقوى للتنوير والحشد والتعبئة في مواجهة التهديدات وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية وتعزيز عزلة الميليشيات ومشروعها التخريبي. كما شدد الرئيس على أن مهمة الأحزاب اليوم هي أن تجعل من معركة استعادة مؤسسات الدولة قضية مجتمع وليست قضية السلطة فقط، كما عبر عن تطلعه في هذا الوقت لأن تتحول هيئة التشاور والمصالحة إلى منصة وطنية أكثر فعالية لتعزيز التوافق والاصطفاف الوطني الواسع.
وأكد رئيس مجلس القيادة على أن اليمنيين باتوا اليوم أكثر وعيا وأكثر إدراكا بأن معركتهم الحقيقية هي مع المشروع الذي صادر الدولة وأفقر الشعب ودمر مقدراته الوطنية وربط مستقبل اليمن بمشاريع تخريبية عابرة للحدود. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية. وأكد المحرمي أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية خلال المرحلة الراهنة وتعزيز التواصل مع الأشقاء والأصدقاء وحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لليمن بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين، مشددا على أهمية مواصلة كشف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وفضح ممارساتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين. وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع السياسية والإقليمية وأهمية تنسيق المواقف مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز حضور بلادنا في المنظمات والمحافل الدولية بما يخدم القضايا الوطنية ويدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقة، وذلك لمناقشة مستجدات قطاع النفط والجهود الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط الخام وتعزيز موارد الدولة والإيرادات السيادية. واستمع المحرمي من وزير النفط والمعادن إلى إحاطة حول الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة باستئناف عمليات تصدير النفط ومستوى الجاهزية في الحقول والموانئ النفطية، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين المنشآت النفطية وضمان استمرارية الإنتاج والتصدير، فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن طارق صالح رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير وكيل وزارة المالية الدكتور نصر الحربي والمدير العام للبنك في عدن مدين عبد الجليل مسعود، وذلك لبحث ترتيبات استئناف البنك نشاطه في مدينة المخاء. واستمع الفريق طارق صالح من رئيس مجلس إدارة البنك ومديره إلى شرح حول الترتيبات الجارية لإعادة افتتاح فرع البنك في المخاء واستئناف عمله خلال 3 أسابيع، كما ناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بعمل المؤسسات المالية والمصرفية وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ما يسهم في تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات. وأكد الفريق طارق صالح أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والحكومية والقطاع المصرفي ومواصلة التنسيق بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز كفاءة العمل المؤسسي وخدمة المواطنين. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع سفير دولة الكويت لدى بلادنا فلاح المطيري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما في الجوانب السياسية والإغاثية والإنسانية والتنموية. واستعرضت وزيرة الخارجية مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء التطورات الأخيرة الناجمة عن التصعيد التي تنتهجه ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار وما تفرضه من تحديات سياسية وإنسانية واقتصادية، مشيدة بعمق العلاقات اليمنية الكويتية مثمنة في الوقت ذاته المواقف الكويتية الداعمة لليمن وقيادته وشعبه، مؤكدة أن الحكومة اليمنية ماضية في جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، مجددة تضامن الحكومة مع دولة الكويت إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية آثمة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة بلادنا واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة البلدين الشقيقين ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن بلادنا الكامل مع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية
ووقوفها إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة موطنهما، وحملة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا النهج العدواني، مجددة التأكيد على أن التجارب أثبتت أن سياسة التغاضي عن هذه الممارسات لم تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوسع في دائرة التهديد، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا أكثر حزما لردع النظام الإيراني. ختام النشرة مشاهدين، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يشيد بالتحالف البحري المتعدد الجنسيات والدعم السعودي لمؤسسات الدولة اليمنية وأمن واستقرار المنطقة. عضو مجلس القيادة المحرمي يناقش مع وزير النفط ترتيبات استئناف تصدير النفط الخام وسبل تعزيز موارد الدولة. وزيرة الخارجية تبحث مع السفير الكويتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

أصمتك وقت الفوز ثقة، أصمتك وقت الغضب قوة، أصمتك وقت الإساءة حكمة، وصمتك وقت الاستفزاز انتصار، وصمتك وقت السخرية رفعة، وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس لك أدب. لا تتكلم إلا إذا كان كلامك خيرا من صمتك.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، محطة عدن الشمسية ترفع إنتاجها إلى 76 ميجاوات وتقلص ساعات الانقطاع النهاري. ضبط 647 كيس من السكر البرازيلي المحظور في تعز ضمن حملة رقابية واسعة. رفع القطاعات القبلية في مأرب وتوقعات بوصول إمدادات الغاز إلى عدن اليوم. سفارة بلادنا في المغرب تتتبع قضية يمنيين مفقودين وحالات وفاة محتملة. أمن مأرب يضبط أشخاص، صور وتحركات ومعدات عسكرية ويحذر من تكرار ذلك. واسعة بالاستقبال الذي حظي به محافظ أبين مختار الرباش خلال زيارته إلى يافع. خافر السواحل يضبط سفينة في باب المندب تحمل 500 طن من الأسمدة ومواد ثنائية الاستخدام. مغادرة عشرة المقاتلين القبليين جبهات ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. عربيا ودوليا، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاقية لنزع سلاح حماس وسط خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي. احتجاجات وتوتر في منين بريف دمشق والأمن يتدخل لإعادة الهدوء. اقتصاديا، روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج السلمون بعد النرويج وتشيلي. الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس. رياضيا، تألق يمني في بطولة خريف ظفار للتيكواندو بثلاث ذهبيات لأندية حضرموت. المنتخب الروسي المحايد يحرز فضية منافسات الغوص للفرق. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. كنت معكم مواهب الجيلاني ودمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بما قدمت يداك. ذلك أي خزي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. ذلك لا ظلما منا لك، ولكن أنت الذي ظلمت نفسك. ليه؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم اللي ظلموها. طيب، وهل أخذناهم قبل أن نجرم هذا الفعل؟ لأن أصلك لما تيجي تاخد واحد، إذا أخذت واحدا بذنب ما تقولوش أنت عملت كده فأنا هعاقبك عليه، إلا إذا كنت قبل ذلك نبهته إلى أن هذا ذنب عقوبته كذا. لازم تقول، لازم قبل ما تعاقب تقول ده عمل جريمة، وقبل ما تعملها جريمة لازم تكون معلمه قبلها أن دي جريمة. إنما واحد يعمل أي حاجة كده وبعدين تيجي تاخده وتقول له أنا عاجبك لأنك عملت الشيء الفلاني، يقول لك طب ودي فيها إيه؟ أنت قلت لي إن دي جريمة وأنا اقترأت عليها؟ ما حصلش. يبقى إذن، ولذلك عندكم في القانون يقول لك إيه؟ لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. لازم ينص على إن دي جريمة. إحنا قلنا لكم الأول إن اللي يعمل كده يبقى ظالم. يبقى إذن إحنا ما خدناكوش على أغماكم، فجرمنا ونصصنا على التجريم وأبلغناكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص، أنا قلنا اللي عندنا. ذلك بما قدمت يداك. قدمت يداك هي الذنوب كلها تقديم يد بس، أما قال لك الذنوب إما أقوال وإما أفعال، وإما حقد في القلوب كده ما ظهرش إلا كده ولا كده، إما نفاق مثلا. لكن الأشياء في غالب حركاتها تزاول بالإيه؟ بالأيدي. نعم. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أن الله ليس بظلام، فيه ظالم. لما تيجي واحد ظلم تقول هو إيه؟ ظالم. ما بتقولش هو ظلام، هو إيه؟ ظلم فهو ظالم. قال لك لا، في الفعل يبقى واحد، ولكن اللي تأخذ من الفعل أشياء، في مرة وصف عادي ومرة وصف مبالغة ومرة إيه. ولذلك احنا قلنا فرق بين كذا وكذا أي فرقا، وفرق بين كذا وكذا فرقانا. الله، يبقى إذن الفعل يبقى واحد.
0: صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: واحد، لكن ما ينشأ عنه ينشأ عنه ايه؟ احنا قلنا مثلا اكل فلان، هات الوصف منه وفلان ايه؟ اكل بس، لا اكل بس، يبقى اكل فلان، يبقى فلان ايه؟ اكل، اذا الوصف. اذا بقى ان كان مبالغ في الاكل نقول ايه؟ اكال، ام ده فلان ده اكال، ولا فلان ده اكول. طب بتبالغ ازاي؟ قال لك المبالغه اما ان تكون في الفعل ما بيتكررش، انما المره الواحده فيه مبالغ فيها، زي ما قلنا اللي بياكل الانسان يعني كده عاده ياكل رغيف، وواحد ياكل بلقه الطاقه خمس رغيفه، نبقى نقول ايه بقى؟ ده اكال. انما هو بياكل ثلاث طاقات برضه يقول عليه ايه؟ لانه بالغ في الحدث الواحد، وهو برضه بياكل رغيف، يبقى ما بالغش في الحدث، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات كالخمسه، كل شويه يجوع ياكل رغيف، كل شويه يجوع ياكل رغيف، كل شويه يجوع، يبقى برضه اكل ولا مش اكل؟ بس اكل بايه؟ بتكرار الحدث. الحدث ثلاث مرات فطار وغدا، هو كرره كذا مره، مفهوم؟ طيب، او الحدث هو بس يبالغ ايه؟ يبالغ فيه، كل طاقه كله خمس ترغيفه، ست ترغيفه، 10 ترغيفه، انما الثاني عمل ايه؟ كرر الايه؟ يبقى اذا المبالغه تاتي اما مبالغه في الحدث الواحد بان يزيد فيه فوق المعتاد، او مبالغه في تكرير الحدث وان لم يزد فيه فوق المعتاد. يبقى المعتاد في الاكل كميه، خلاص؟ والمعتاد في الاكل ايه؟ عدد. العدد يعني ثلاثة، افطار وغدا وايه، فان زود يبقى بايه؟ كرر كتير. وان كان الفطار والغدا له كمية محدودة معروفة قد كده، كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد، انما بقى لما الرغيف بقى حصل كده الواحد بيطبق له في رغيفين ولا ثلاثة، بدليل ان في ناس مثلا لو قاعدين عاملين رغيف ايه؟ رغيف كبير شوية، هو ده. فيجي ايه يبقى؟ طيب، صيغة المبالغة إذا جاءت في الإثبات، وإذا جاءت في النفي. قال لك لها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي. فإذا قلت فلان أكال أو أكول، أثبتت المبالغة، أثبتها ولا نفيتها؟ يبقى يثبت الأصل من باب أولى. يبقى لما نقول أكل وأكل يبقى أكل من باب أولى. إذا كان بيأكل كتير زي يبقى أكل ولا لا؟ إذا هو أكل وأكل ويا بعضه، يبقى إذا أثبتت صيغة المبالغة يبقى أثبتت الأصل من باب أولى على الأول. طب وإذا نفيت صفة المبالغة؟ مش لازم تنفي الأصل، مش لازم، ما تنفيش الأصل. فلان ليس بأكل إنما أكل، يبقى إذا أثبتت المبالغة يبقى ثبت الأصل من باب أولى. لكن إذا نفيت المبالغة يبقى مش لازم تنفي الأصل. طيب، ربنا هنا بيقول إيه؟ وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغة في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا أثبتها؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام، يبقى إيه؟ يبقى يثبت إنه ظالم؟ شفت أدي الكلام.
3: ما شاء الله
2: يا ولاد. نقول لا، ما هو الظالم ده الظلم منفي، بدليل انه جاء مره بالفعل مجردا عن المبالغه. ولا يظلم ربك، خلاص، وما ظلمنا، يبقى جاب الاصل. يبقى اذا القاعده هي ان المبالغه إما أن تكون مبالغة في الحدث في ذاته والمرات هي هي، وإما أن تكون المبالغة في عدد المرات والحدث هو هو. خلاص. بعد إذا نفيت المبالغة يبقى مش معنى أن ذلك أن الأصل منفي. تقول فلان ليس بعلامة، إنما ما نفتش أنه عالم. يبقى إذا نفيت المبالغة يبقى ما يلزمش أنك تنفي أنه إيه، أنه عالم. فلان ليس بأكول، يبقى ما نفتش أنه آكل. لكن إذا كنت تثبت المبالغة يبقى يثبت الأصل من باب أولى، لأن الأصل أقل من المبالغة. فإذا ثبتت المبالغة يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام، ظلام مبالغة والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغة يبقى ما نفاش الأصل، يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد، ده بقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد. لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هنظلمه ظلم يبقى كررنا الحدث ولا لا؟
3: ما شاء الله.
2: يبقى ظلام لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبه لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيف وياخد حقه، يبقى الظلم رهن القوه والقدره. فاذا اراد الله ان يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته ده يبقى ظلم. او ان كان الظلم على قدره يبقى ربنا ما حدش يستعمل انه ايه، انه يظلمه. يبقى اذا النص مشي ولا ما مشيش؟
4: مشي. الله اكبر يا
2: ولاد. ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. ليه مش بظلام للعبيد؟ لاننا جرمنا الفعل لا ان تطيعه فيما امر وان تجتنب عما نهى. هذه العباده. في واحد يعمل كده، بس إذا عمل كده وفي خير دايم له كده يبقى مبسوط، إنما إن جات له حاجة من الشر كده ومش عارف إيه ينقلب على وجهه يقول له لا، ربنا عايز اللي يقبل على العبادة يقبل عليها على إنها قد تكون فتنة لك. فلازم تبقى إنسان في إيمانك إيه؟ ثابت. الأحداث والمش عارف ما تهزش إيمانك بربك. ليه؟ أنك ما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه حكيم وأنه عادل وأنه قادر وأنه قهار. يبقى مدام عرفت كده يبقى اللي يجري عليك لازم تاخده في ضوء هذه الصفات وتستحمل. يبقى فأفكرك لازم لها حكمة. ليه؟ أم قال لك يمكن مش لك أنت، يمكن لأولادك، أولادك مش عايزين ينشأوا في النعمة يبوظوا، فربنا خلاك يا دوب عمال تجيب لهم وتاكلوا مش عارف يا دوب ومش عايزك تطغى. اما كلا ان الانسان لا يطغى رأوه استغنى. ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنه. فلازم تعرف دي. يبقى اذا تدخل على الايمان وانت مؤمن بحكمه ربك في كل ما يجريه، سواء كان نعيما او بؤسا. نعيم اذ انت طبعا تبقى مبسوط مع نفسك مبسوط، بؤس يبقى تقول لازم له حكمه. عيت والله ما انش عارف ان عيت وقعدت في البيت ليه، ايه اللي هيحصل بره ربنا عاشنا عنه، ايه اللي خلى العيال يتلخموا البيت كله يتلخم في مرضي ويترز ما يمكن. ولذلك شوف كنا عملنا احصاء في بلادنا، يعني ال ال ال ال البيت دي فيه فلان وفلان اولاد فلان، واحد ماشي كويس وسلوكه حلو قوي واحد منحرف، اهل البيئه واحد والاب واحد والمؤمرم وكله وفي مدرسه كل حاجه. شو انا عارف كده الناس العقله بقى اللي كان فيه ناس عقله حكماء من الريف يقول لك شو بقى بلك الواد ده مهدي ليه؟ اصل الفتره اللي كانت فيها تكوين الخلق والواد ده صغير ابوه كان حصل له كذا كذا وقعد 6 سنين قاعد مريض في البيت. ساعه يعني 6 سنين ابوه قاعد مريض في البيت طبعا لا فرقه، وابوه مريض مش هيقعد يفكر بقى يطلع يفلكح ولا بتاع قاعد. والولد ده ابوه كان ياما بيتاجر في القطن وجاب بقى ايه فلوسه بقى يغدق يبقى اذا قد يكون الامر سبب هدايه الايه النشأة اللي عندك. انت يمكن ما تطغاش انما اللي حواليك يمكن ايه يمكن يدخل. فتلاقي كل واحد مع انهم الايه من بيئه واحده من اب واحد

وجدنا ولد كان وسيم شويه كده والتاني ولد قبيح كان يعني يسموه عندكم تعرفوش حاجه اسمه اشرم اشرم كده وده اللي ماشي وناجح كويس ومش عارف ايه وده بتاع ده كموديل بقى مش عارف وده غلبان مش عارف اما كانش يبقى في خصله كويسه ولا مجتهد هينضرب بالجزمه ومش عارف ايه الله اذا فالابتلاءات لها ايه لها مغازي ما دام نشأ من حكيم ما دام مش جاي من منك انت وجاء من ربك فوقك كده قدر جرى عليك مش جريته انت على نفسك لا يبقى لازم له حكمه فاللي بيعبد ربنا هذه بيعبد على اساس انه اله حكيم بيبتلي بالخير وبالايه وبالشر وبعد ذلك يقبض النعمه عن واحد لان لها فيما ايه مصلحه يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر الله تبقى ما دام كده يبقى يفضل ايمانه ايه قوي في واحد تاني من يعبد الله على ايه ما هو الحرف الحرف ده لازم تفهم منه الطرف زي واحد يدخل لاقي جماعه كده ويقعد على الحرف في الاخر كده الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عاده يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ده ضرب زين كده وقعدوا وقعدوا وقعدوا وبعدين واحد ما لقاش الا حته على الايه قطع على الحرف الطرف يبقى قاعد انما قاعده مش ايه متمكنه يمكن بس اي واحد حرك كده ايه يعني اهو في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه لما يسيبه خير يبقى مبسوط يا ده الايمان ده حيل تشوف الاستقامه عملت ايه مش عارف ايه وبعدين ان جات له حاجه ايه انا مش عارف ايه ومن الناس من يعبد الله على ايه عباده غير متمكنه باليقين اللي يصدر عن الانسان المؤمن باله حكيم يجري على عبده الخير له لكن الثاني على حرف ان قاله خائن وان قاله شر انقلب على وجهه ومن الناس من يشوف ما سابش ولا حاجه من هواجس النفس البشريه ومن الناس من يعبد الله على حرف انتوا عارفين شفى كره في نهار فانهار به نعم فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه شوف بقى اصابه خير يا انت ما تقولش اصبت الخير انت ده الخير هو اللي جاي لك اصابه الخير يبقى انت مش اللي تبحث عنه ولذلك يرزقهم من حيث لا تحتسب لان انت لما تروح لخير تبقى احتسبته ورايع على مش عارف ايه وبعدين يجي لك من حته تانية يبقى الخير هو اللي بيدور عليك ولذلك يقول لك ايه رزقك بمكانك اعلم منك بمكانه الله. يعني الرزق عارف عنوانك انت ما انتش عارف عنوانه يمكن تروح لحته مش عنوان الرزق ما تترزقش منها لما جم في المكان قال لك يا سلام المطر نزل ولا غله ايه مش عارف وحليعم وناخد غله قد كده ونصدر قد كده ومش عارف ايه قد كده وبعدين جه في ساعه مش عارف ايه جالها شويه ريح سموم ضيعتها خلاص بعد ما كانوا بيقولوا هندي للناس ياكلوا مدوا ايدهم للناس ياكلوهم يبقى رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك يعني فسرها بقى كده رزقك عارف عنوانك ما تتعبش نفسك ابن أزينة كان شاعر وقعد في المدينة والحالة بتاعته بقت شديدة قال انت كان لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة فروح للشام علشان يعني يديك من خير الخلافه يعني ما تروح كده يديك هدايا والطاف ومش عارف ايه فتنوا رايح قالوا هو ابن أزينة موجود قالوا تفضل اهلا وسهلا فلما سالوا قال له حاجتي مش عارف ايه وبتاع ما هم كانوا علماء وفاهم قال له يا عروه الست القائل الشعر بتاعه يعني لقد علمت وما الاسراف من خلقي ان الذي هو رزقي سوف ياتيني مش انت اللي قايل كده طب ايه اللي خلاك تيجي لحد هنا بقى فماذا قال كسر خاطره قال لو جزاك الله خيرا يا امير المؤمنين لقد ذكرت مني ناسيا ونبهت مني غافلا وراح منصرف وخارج فلما خرج طلع على ارجع لله هشام قعد بينه وبين نفسه الرجل جاءك من كذا وكذا وضرب اكباد الابل قد كده وجاي لك يبغي خيرك تقوم انت ترد بالشكل ده يعني ما انب نفسه

فجاب الرسول من رسله وحملوا الهدايا الكثيرة وقال له خلى الركب ده يلحق ايه ابن أزينة في الطريق. يمشي الركب كل ما يروح في محطة يقول والله ده كان هنا ومشي بقاله قد كده. كل ما يروح محطة إليه مشي إلى أن ذهب إلى مكانه. التفت على الباب يطرق عليه فاخترق. فقال له أنا رسول أمير المؤمنين وأمير المؤمنين بعد أن ذهبت يعني أنب نفسه على أنه وقف منك هذا الموقف وأرسل إليك هذه الهدايا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا يبقى هو اللي يجيله وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما قالش وإن أصابه كان يقابل الخير إيه شر. أم قال لك ده هي فتنة قد تنجح فيه تقدر تخليها خير برضه. وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على وجهه يعني عكس الأمر بعد ما كان عابد يطلع بيهم خسر الدنيا والآخرة. ما هو أصله إيه أصابته فتنة وما نجحش يبقى خسر دنيا ولا لا وخسر إن عبادته انخدشت ما عادش تنفع. ذلك هو الخسران المبين. في خسران مش مبين اللي يعوض يقول لك فيه عوض إنما الخسران المبين اللي يطوع الواحد يبقى خسر الدنيا وخسر الايه انما لما يخسر الايه الدنيا يمكن يكسب بالصبر والرضا يكسب الايه. ولذلك احنا مثلا بنقول اللي مثلا يموت لها ولد عزيز عليها وواحدها وعاملين عليها الدنيا مناها نقوم نقول له والله ان كان حبيب عندكم بيعوه غالي خدوا به الجنه وارضوا والا تبقوا خسرتوا به دنياكم وتخسروا به ايه لا خسرنا دنيانا نكسب أخرانا بقى بالصبر والأجر وسهم. نعم. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة أي لم يكن شر لأن الفتنة عرضة أنها تقبل فيكون خيرا أيضا يبقى كل اللي يصيبه إيه عجبا للمؤمن كله إيه أمره خير. إن أصابه خير يبقى شكر وإن أصابه تاني غير الخير يبقى إيه صبر. نعم. ولذلك الناس المتمكنين بيقول له كيف حال الزهاد فيكم في بلادكم؟ قال له إن أصابنا خير شكرنا وإن أصابنا شر صبرنا. لذلك حال الكلاب في بلخ. قالوا دي ما حال الكلاب الخلاب. قالوا إحنا بقى إن أصابنا خير آثرنا الله وإن أصابنا شر شكرنا. الله هذا الكلام اللي عندنا ممكن يقعدوا مع بعض يتعلموا مع بعض يعملوا يعني يعملوا ليه مش بأنهم بيتباهم ما هو أصل في شيء اسمه باهاء أنا بدي أتباهى عليك وأنت تتباهى علي إنما أنا شايفك سالك طريق الله وأنا برضو متهوم ومحسوب على طريق الله إكمل دقت حلاوة عندك أقول لك إيه وهتفتكر إن دي الغاية ده في منازل أعلى جدعا كده وتلحلح يوم يقعد مثلا يقول له اهو ما يقول له يقول له اتشتاق الى ربك؟ قال لا. قال له الا تشتاق الى الله؟ قال له لا ما اشتاقش. استعجل قال له انما يشتاق لغائب الله ومتى غاب حتى اشتاق. يبقى بقول له يا اخويا ما تاخدش ما تقفش على العتبه بتاعت الفتح ده في مراقي ثانيه. يبقى مش بيقولها له عشان يتعالى عليه ده بيقولها له عشان يتعالى يبقى زيه. شوف الفرق بين ايه بين الاثنين. وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الايه المبين المحيط اللي ما فيش يعني المحيط هو مطوعه. يدعو من دون الله ما لا يضر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يضره وينفعه والله يا اخي ده اللي ده يضره لانه مش بيروح بسبب النار. قال لك لا مش هو اللي ضر ده اللي ضر اللي كان هو بيعانده هو بيعاند الربوبيه بيعاند يبقى مش ضر هو وده النار مش هو اللي ودى النار ده المجازي هو اللي ودى النار انما الصنم هو ما ضرش

0: قال لك لا يدعو من دونه ما لا يضره إن لم يعبد وما لا ينفعه إن عبده، يبقى حاجة إيه هذا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما لا يضره إن امتنع عن عبادته وما لا ينفعه إن عبده، ذلك هو الضلال البعيد. الله، طب أنت تطيع مين؟ أنت تطيع اللي هو بينفعك في أي حاجة أو يقدر يضرك في أي حاجة، تبقى تطيع. واجعل طاعتك لمن لا إيه تستغني عنه، مش قلنا كده الإنسان؟ ولذلك دي لو إنهم في النظام التربوي لقنوها للأبناء ما كانش فيه واحد بره يغري ولد بالفساد، يقول له تعالى نلعب قمار، تعالى نشرب خمرة، تعالى نشم، تعالى ولد يغري ولد من بره، يقول لا ده انا ما شفتش ده لما بقيت جدع كده وصاحب، انما ابويا وامي اللي عمالين من صغري عمالين ان كنت بشخ بيمسحوني وان كنت بجوع بياكلوني وبيلبسوني وهم اللي مش عارف بيعملوا ايه، ان كنت سامع توجيه حد اسمع توجيه مين؟ توجيه ابويا وامي اللي ايه؟ اللي نفعوني ولمعي هم اللي يقفوا لي، انما نسمع توجيه واحد ما عرفنيش الا شاب كده كويس ومش عارف ايه، يبقى لازم دي تطعم بقى العيال. يا ولد مين اللي اللي بينفعك؟ ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا، وطب ولما تعي هم اللي يهدروا عليا ويجيبوا لي على الطبيب ومش عارف ايه، مين اللي بيجيب لك لما تشتري لك ساعه يجيب لك حاجه تدفيه؟ يبقى الله، يبقى دول هم اللي نافعين، يبقى اوعى تأتمر بغير امر من ينفعك، انما تطلع بره تطلع يجي واحد يخريك بالبتاع وهو ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك، فلازم دي تطعم منها العيال عشان لما يجي واحد يقول له مثلا حاجه يسخر منه ولا يطوعوش. ينطوع يطوع مين؟ يطوع ابوه. يدعو من دون الله ما لا يضره، شوف دائما الضر والنفع، يجيب الضر الاول ليه؟ لان ضر المفسده مقدم على جلب المصلحه، لان المفسده خروج الشيء عن استقامه تكوينه، النفع يجيب لي حاجه زي دي، انما المضره هياخد ينقصني حاجه، فقال احسن ان انا اكون لا انقص ولا زيد. فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير نقدم ايه؟ ندفع انه نشتغل بايه؟ درء المفسده. انا قلت زمان اب ان انسانا معاه تفاحه وهيحذفها لك، وواحد تاني معاه حجر وبده يزقلك بيه، والاثنين ايه؟ وجهوا البتاعة كده، بالله تاخد التفاحة وتسيب الحجر؟ لا، قد الحاجة اشوف الحجر، يبقى اسمها درء الايه؟ درء المفسدة، مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. طب هو قال لا يضر ولا ينفع، قال له والله بالمكاس حتى، يبقى هو الضرر هيكون سبب في ان اروح النار، يبقى بقى السببية فيه ولا لا؟ اقرب من نفعه، كلمة اقرب من نفعه دي. طيب لا يا شيء، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
6: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-3-0-0-1-2-0-0.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

مشتيش غرامك مشتيش انساك وانساك.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، محطة عدن الشمسية ترفع إنتاجها إلى 76 ميجاوات وتقلص ساعات الانقطاع النهاري. ضبط 647 كيس من السكر البرازيلي المحظور في تعز ضمن حملة رقابية واسعة. رفع القطاعات القبلية في مأرب وتوقعات بوصول إمدادات الغاز إلى عدن اليوم. سفارة بلادنا في المغرب تتتبع قضية يمنيين مفقودين وحالات وفاة محتملة. أمن مأرب يضبط أشخاص صور وتحركات ومعدات عسكرية ويحذر من تكرار ذلك. واسعة بالاستقبال الذي حظي به محافظ أبين مختار الرباش خلال زيارته إلى يافع. خافر السواحل يضبط سفينة في باب المندب تحمل 500 طن من الأسمدة ومواد ثنائية الاستخدام. مغادرة عشرات المقاتلين القبليين جبهات ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. عربيا ودوليا، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاقية لنزع سلاح حماس وسط خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي. احتجاجات وتوتر في منين بريف دمشق والأمن يتدخل لإعادة الهدوء. اقتصاديا، روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج السلمون بعد النرويج وتشيلي. الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس. رياضيا، تألق يمني في بطولة خريف ظفار للتيكواندو بثلاث ذهبيات لأندية حضرموت. المنتخب الروسي المحايد يحرز فضية منافسات الغوص للفرق. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. كنت معكم مواهب الجيلاني ودمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أما بعد أيها الإخوة الكرام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بعث الله تعالى رسله وأنبياءه، وجعلهم الله تعالى رسلا بينه وبين الناس، أنزل الله تعالى عليهم الكتب وأوحى إليهم بالشرائع حتى يعلموا الناس أمور دينهم. ولقد جعل الله تعالى لكل نبي من هؤلاء الأنبياء من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما يثبت أنه نبي مبعوث، وليس أنه بشر مجرد يدعي دعوى بأنه نبي. ولذلك قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فجعل الله تعالى لكل نبي من المعجزات التي تثبت أنه نبي، وجعل الله تعالى كل معجزة لنبي تكون متوافقة مع المشهور من أحوال عصره. فموسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه السحر، جعل الله تعالى الآيات التي بعثها معه في ظاهرها ما يغلب ما يفعله قومه من السحر، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام بعثه الله تعالى في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يثبت لقومه أن ما يأتي.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: به عيسى عليه السلام هو من الله تعالى وليس مجرد شيء من الطب الذي يتعاطاه قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. أما نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فهو لم يبعث إلى قوم محددين يهتمون بطب أو يتعاطون السحر أو يهتمون بالبلاغة أو بغير ذلك من الأنواع المحددة، وإنما بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يقيم الحجة على جميع الناس. فإن أردت معجزات تتعلق بخوارق العادات والأمور الباهرات وجدت عنده صلى الله عليه وسلم، فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى القمر وانشق بإذن الله تعالى كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشار إلى السحاب لما كان يمطر عليهم فتفرق بإذن الله كما في القصة المشهورة بذلك. وله عليه الصلاة والسلام أنواع من المعجزات تتعلق بالطب وتتعلق بإنبائهم بشيء من الغيب إلى غير ذلك. وإن من كمال إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم أن نعرف معجزاته التي أنزلها الله تعالى عليه وجعلها الله تعالى دليلاً أنه نبي مرسل من عند ربنا جل وعلا. أما أعظم معجزاته فهو هذا الكتاب العظيم، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله، ثم قال الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم.

0: أما يكفيهم أن بين أيديهم هذا القرآن العظيم بما فيه من العجائب البينات والآيات الظاهرات وما فيه من المعجزات التي تثبت بأنك نبي؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ولقد بلغت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلغت أكثر من 1000 معجزة متنوعة، منها ما نقل إلينا ومنها ما لم ينقل إلينا. فإنباؤه صلى الله عليه وسلم بأخبار آخر الزمان مثلا، فأخباره صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة لما ذكر أنه يتقارب الزمان، ها نحن ودعنا رمضان وكأنها أيام وإذا نحن نترقب رمضان الآخر، إخباره عليه الصلاة والسلام بتكاثر الأسواق وتقارب الأسواق، وأصبحت الأسواق على كثرتها متقاربة بحيث أنك لو أردت سلعة من أقاصي الدنيا لطلبتها في لحظات ووصلتك في وقت يسير. قل إلى غير ذلك مما ذكره عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، ومنها أمور وقعت في وقته عليه الصلاة والسلام. ولقد قسم أهل العلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 أنواع. من أول هذه المعجزات إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، ومن ذلك أنه بعد معركة بدر جلس نفر من قريش في ظل الكعبة، وجلس وهب وجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية بن خلف في ظل الكعبة وحدهما، وأخذا يتذاكران ما وقع في بدر من الهزيمة على قريش وما وقع من القتل والأسر، وأمية بن خلف أبو صفوان مقتول وعمير ابنه وهب مأسور، فجعل يتشاكيان، فقال عمير لصفوان: والله لولا دين علي وصبية لا أجد من يرعاهم من بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته إن تمكنت منه. فقال: ما الذي يمنعك من قتله؟ قال: هذا الذي يمنعني. فقال: أما دينك فعلي. قال له صفوان: أما دينك فعلي يا عمير، وأما أولادك فأنا أرعاهم، فخذ هذا السيف واذهب إلى المدينة واقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمير وهب مأسورا عند المسلمين، فدخوله إلى المدينة لا يستغرب. فذهب عمير حتى إذا وصل إلى المدينة أناخ راحلته ونزل والسيف معلق في عنقه، ونزل حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد كتم أمره عن كل أحد، وجاء كأنه يريد أن يفدي ولده، أن يدفع فدية ليفك ولده من الأسر، ولده وهب. فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم، ففادون في أسارانا، فإننا لكم أهل وعشيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف معلق في عنقك؟ الذي يريد أن يفتدي أسيرا يأتي بمال لا يدخل بسيفه وهو مقاتل حرب. قال: ما بال السيف معلق في عنقك؟ قال: قد قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصدقني يا عمير، ما جاء بك؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال: ما شرطت له شيئا. قال: بلى، تكفلت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول ولدك، والله حائل بينك وبين ذلك، الله حائل بينك وبين ذلك. فقال له عمير: والله إن هذا الحديث بيني وبين صفوان في ظل الكعبة في الحجر، والله ما معنا أحد من الناس وقد كتمناه، فوالله ما نقله إليك إلا الله، ولا أوحى به إليك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعاد عمير إلى مكة مسلما. وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء من المغيبات، والغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يخبر الله تعالى أنبياءه بشيء من المغيبات للمصلحة، كما أخبر موسى عليه السلام أن فرعون في طريقه إليهم فأمره أن يسوق العباد إلى مكان آمن، وكما أخبر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ببعض الأخبار المغيبة لحماية المسلمين ونصرهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه لا يعلم الغيب، فإنه قد قدمت له شاة من امرأة يهودية بعدما فتحوا خيبر، قدمت له شاة مشوية وكانت قد وضعت فيها سما وأكثرت السم في الذراع، فأخذ صلى الله عليه وسلم من لحم الذراع وأكل وهو لا يعلم أن فيها سم، ولو كان يعلم الغيب مطلقا لعلم أن فيها سم وبالتالي لا يجوز أن يأكل، لكنه لما نهش منها نهشة أخبره جبريل أن فيها سم، ولا زال هذا السم في جسده عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله تعالى. فهو لا يعلم الغيب مطلقا، لكن إذا أخبره الله تعالى بشيء من الغيب علمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يأتيك اليوم ويدعي أنه يعلم الغيب من السحرة والمشعوذين والكهان، سواء يضرب بالعصا أو يقرأ الفنجال أو يزعم أنه ينظر في النجوم أو يقرأ الكفة أو غير ذلك من الطرق، كل هؤلاء هم دجالون ولا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، ولا يمكن أن ينبئك الساحر والكاهن إلا بأمر يعلمه غيره. فقد يقول لك مثلا أنت اسم زوجتك فلانة وعندك من الأولاد كذا وكذا وتسكن في المكان الفلاني وعندك في من المال كذا وكذا، ثم تظن أنت أنه يعلم الغيب، وفي الحقيقة أن هذا ليس غيبا، هذه معلومات تعرفها أنت ويعرفها أهلك، عدد إخوانك، وربما لو كان مالك في البنك يعرفه أيضا موظف البنك، فهو ليس غيبا نبأك به هذا الكاهن، إنما الغيب الحقيقي هو الذي لا يعرفه أحد، الغيب المطلق، ماذا سيحصل غدا وماذا سيقع بعد شهر وشهرين، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله. وكل من ادعى زورا وبهتانا أنه يعرف هذا الغيب بأي طريقة فهو كاذب، بل لا يجوز أن تسأله أصلا، لا يجوز أن تسأل من يدعي معرفة الغيب من الكهان وغيرهم أن تسأله عن شيء من الغيب، هذا حرام ولا يجوز. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن، القرآن الذي أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف تصدق غيره؟ كيف تصدق أن هذا الكاهن أو المشعوذ أنه يعلم الغيب؟ فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قد ينبئه أحياناً بشيء من الغيب لأجل مصلحة تتحقق للإسلام من حماية المسلمين أو نصرتهم أو إسلام بعض الناس أو غير ذلك. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم حماية الله تعالى له وحماية الله تعالى لشريعته ولدينه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد من معاركه يبعث الله تعالى له من الملائكة من تدافع عنه، كما وقع ذلك في معركة بدر وكما وقع في غيرها. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة يأتي أحياناً إلى الكعبة يصلي عندها، فأقبل أبو جهل يوماً إلى أصحابه وهم حول الكعبة وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم تسكتون؟ قالوا: فماذا نفعل؟ قال: والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه برجلي. فلم يلبث أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أقبل لأجل أن يصلي عند الكعبة، كما أن المجال عند الكعبة مفتوح للجميع، فلماذا تمنعونه؟ فلما أقبل وكبر عليه الصلاة والسلام وصلى وسجد، نظر قوم أبي جهل إليه، فقام أبو جهل ليحقق ما قال لهم، وجعل يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل ما ذكره له. فلما كاد أن يصل وإذا به يصرخ ويجعل يديه أمام وجهه كأنه يتقي شيئا، يجعل يديه أمام وجهه ويرجع القهقرى، يرجع إلى الخلف، حتى وصل أصحابه وهو متغير الوجه، قالوا: ما بالك يا أبا الحكم؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، بيني وبينه أجنحة ما أستطيع أني أراه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني، والله لو دنا مني لانتزعته الملائكة عضوا عضوا، كان يتقطع. وأنزل الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، هذا تهديد، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02 25 25

9 6 6 7 8 2 7 9 1 3 3 3. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ليدعو أصحابه الذين جلسوا معه وهم يؤازرونه ويشجعونه على باطله، فليدعو نادية: سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد واقترب وحمايتك علينا، اسجد واقترب ونحن نرسل عليك حفظة، اسجد واقترب ونحن الذي يمنعهم عنك ونحول بينهم وبين أذاك. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا زال صلى الله عليه وسلم في أمنة الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. فكان عليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه منصور بالملائكة، ينصره الله تعالى ليس فقط في الحرب بل حتى في غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل له حرسا، فلما نزل القول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، يعني دع الحماية علينا، نحن الذين نحميك، دع الحماية إلينا، والله يعصمك من الناس، صار صلى الله عليه وسلم لا يتخذنا ذلك إلا أحيانا. فهذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، ومما يثبت أنه نبي مرسل. ومن ذلك أن قريشا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل تريد أن نصدقك في أنك نبي؟ قال: نعم. فلم يقولوا له: أصلح بيننا وافعل كذا وكذا من الأمور التي يستفيدون منها، أو من الأمور التي يعجزون عن فعلها، اشفي هذا المريض وأغني هذا الفقير، لا، وإنما قالوا له: شق لنا هذا القمر. وماذا يستفيدون من شق القمر؟ هذا مثل قوم صالح عليه السلام لما قالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة، ماذا تستفيدون؟ قالوا: شق لنا هذا القمر. فدعا الله تعالى أن يشق لهم القمر، فانشق القمر، والتفت بعضهم إلى بعض وقد رأوا أحد شقي القمر على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس هو الجبل المطل اليوم على الكعبة الذي عليه القصور الملكية عند أجياد، والشق الآخر عند الجبل الآخر، رأوا هذا هنا وهذا هنا وقد انشق نصفين، فقالوا: قد بلغ من سحرك أنك تشق القمر. قال: هذه آية معجزة. قالوا: لا، قد سحرنا لكنه لا يستطيع أن يسحر جميع أهل الأرض، فاسألوا السفار المسافرين الذين يأتونكم بعد أسبوعين وشهر من الشام من اليمن، اسألوهم هل رأوا في تلك الساعة أن القمر انشق أم لا. فكلما جاءهم أحد سألوه فقال: نعم، في الليلة الفلانية القمر بدر لكنه فجأة انشق إلى نصفين. ومع ذلك كذبوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأنزل الله تعالى فيها الآيات: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا يعرض عن اتباعها وعن التفكر فيها والإيمان بها، ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء، جاءهم من أنباء الأمم السابقة ما فيه مزدجر، ما فيه زجر وتخويف لهم ليتوبوا، حكمة بالغة فما تغني النذر. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: خليك اليوم على البعوض. كم أعاني من البعوض.
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: مساء الخير والسعادة، مساء الأوقات الجميلة ومساء البدايات في بداية الأسبوع معنا من برنامج بين الناس. وأكيد في معنا قضية شغلت السوشيال ميديا بشكل عام، وما ننساش دائما قبل ما نبدأ ونخوض في أي كلام وفي أي رصد لأحداث وفي كل الأشياء، أحب أمسي على أصدقائي ومشاركين اليوم الموجودين معايا في البرنامج، خديجة سيف وأيضا من الإخراج عاصم حكيم. فلذلك يسعد مساكي يا خديجة.
1: ويسعد مساك دينا، ويا هلا بكم ويا هلا بكل متابعي عدن الغد في كل مكان، واهلا بكم الى حلقه جديده من بين الناس، برنامج بين الناس، من الناس والى الناس. عدن الغد هي صوت كل الناس، هي صوتنا وصوتكم. في هذا المساء نطرح موضوع جديد للنقاش، نفتح النقاش مع ضيف مختص نحاوره حول هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة ولا زالت مستمرة حتى اليوم، ومن ثم نفتح الباب لاستقبال آرائكم وأصواتكم، ونستمع كذلك إلى الحلول التي تطرحوها والمعالجات بخصوص هذه القضية. ولكن كالمعتاد خليكم معنا، فأنتم دائما جوهر القضية وأنتم على الموعد.

0: طبعاً خلونا نبدأ وناخذ لفة سريعة في السوشيال ميديا ونشوف إيش أكثر المواضيع اللي شغلت الناس. ودائماً وأبداً أنا بعودكم على فقرة رصد الأحداث اللي بنعمل عليها كبحث كامل على السوشيال ميديا ونشوف أبرز الأشياء. والبداية كانت من المغرب وإسبانيا بعدما تصدرت مدينة سبتة صفحات التواصل إثر محاولات عبور جماعية لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الأراضي الإسبانية بحثا عن فرصة وحياة أفضل. وطبعا التعليقات اليمنية كان لها حضورها المعتاد، وواحد كتب لو الأمور بهذه السهولة كان زمان شفنا نص الحارة هناك، والثاني بيرد عليه كمان أهدوا شوية يا جماعة، أوروبا مش بس تذكرة سفر. لكن بعيدا عن روح المزاح وكثير من الناس اللي توقفوا عند حجم المخاطرة اللي يقدم عليها البعض في سبيل الوصول إلى حلم يعتقد أنه قد يغير حياته.
1: صحيح، خصوصا بعد تداول أخبار عن سقوط ضحايا خلال محاولات العبور، وهو ما جعل كثيرا من التعليقات تتجه إلى الجانب الإنساني. أحدهم كتب: الإنسان ما يغامر بحياته إلا إذا شعر أن الأبواب أغلقت في وجهه. بينما قال آخر: الهجرة قد تكون حلما لكنها أحيانا تتحول إلى رحلة بلا عودة. وبين الروايات المختلفة بقيت الدعوات حاضرة لحماية الأرواح وعدم تحويل اليأس إلى طريق مخفوف بالمخاطر.
0: ومن هناك نعود إلى أبين، حيث انتشر بشكل واسع مقطع لمحافظ أبين الدكتور مختار الرباش وهو يخطب بالجمعة في أحد مساجد مديرية سباح. والغريب أن الناس هذه المرة تركوا الحديث عن الخطبة وبدأوا يناقشوا ظهور المسؤول نفسه. فواحد كتب: المسؤول بين الناس أحسن من 1000 مؤتمر صحفي. والثاني بيقول: الصورة جميلة والأجمل نشوفها تنعكس في الواقع.
1: وبالفعل دينا التفاعل كان كبيرا، فهناك من اعتبر أن نزول المسؤول إلى الميدان والاستماع للمواطنين خطوة إيجابية، بينما رأى آخرون أن المواطن ينتظر قبل كل شيء نتائج ملموسة في الخدمات وتحسين الأوضاع. وفي النهاية اتفق الجميع تقريبا أن المسؤول القريب من الناس يسمع نبضهم بشكل أفضل.
0: وأيضا من أكثر الأخبار تداولا بأن الإعلان عن التحالف البحري الدفاعي لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، الخبر فتح بابا واسعا للنقاش وكل واحد بدأ يقرأ المشهد من زاويته الخاصة، وخصوصا بأن باب المندب يعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم.
1: وكثير من التعليقات متابعين ركزت على أهمية استقرار الملاحة في المنطقة، بينما ذهب آخرون للحديث عن انعكاسات هذه الخطوة على اليمن خلال المرحلة المقبلة. وبين التحليلات والتوقعات بقى الخبر حاضرا بقوة في أغلب صفحات النقاش اليوم.
0: والقصة اللي خلت السوشيال ميديا تتحول فجأة إلى مجلس استشارات أسرية هي قصة الزوجة اللي اختلفت مع زوجها المغترب وطلبت رأي الناس. وهنا طبعا بدأت المدارس تظهر، فريق يقول لها طنشي وإذا رجع رجع، وحتى إن بعض التعليقات قالت واضح جماعة رضوى الشربيني موجودين اليوم.
1: وفي المقابل ظهر فريق آخر يقول بادري بالصلح والبيت ما يتعوض، وبعض المتابعين كتبوا مازحين واضح يا جماعة ياسمين عز دخلوا على الخط والطريق والطريف أن كل التعليقات كان أن كل تعليق كان واثقا أنه يملك الحل الوحيد للمشكلة، بينما اتفقت أغلب الآراء في النهاية على أن الخلافات الزوجية تحتاج حوارا هادئا لا قرارات تتخذ وقت الغضب.
0: ونختم هذا الرصد الأحداث في السوشيال ميديا بقصة جميلة أثبتت أن الذوق ما يحتاج إمكانيات كبيرة. فكان أب صيني قد اشترى سدادات أذن ووزعها على ركاب الطائرة معتذرا مسبقا إذا بكى رضيعه أثناء الرحلة، والمفاجأة أن أغلب الركاب رفضوا أخذها وقالوا أن الأطفال لا يحتاجون اعتذارا.
1: القصة انتشرت بشكل كبير ليس بسبب سدادات الأذن بل بسبب الفكرة نفسها. كثيرا من التعليقات قال إن احترام الآخرين يبدأ من التفاصيل الصغيرة، وإن اللطف في التعامل دائما يترك أثرا أجمل من أي كلام. وأحد المتابعين كتب عبارة لاقت إعجابا واسعا: الذوق لا يشترى لكنه يجعل الناس تتذكرك باحترام.
0: مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، هذه كانت جولتنا اليوم بين أخبار شغلة العالم ونقاشات محلية وآراء لا تنتهي وقصص أثبتت أن السوشيال ميديا ليست مجرد أخبار بل مساحة تعكس نبض الناس واختلاف وجهات نظرهم، وبين كل منشور وتعليق تبقى الكلمة الأخيرة دائما للناس، فهم من يصنعون الترند وهم من يحولون أي قصة إلى حديث الساعة. وكانت هذه جولتنا في رصد الأحداث.
1: لحظات ونعود إليكم.

0: ونعود إليكم مرة أخرى في هذا الموضوع، وأكيد علشان نتعرف على موضوعنا لليوم وقضيتنا في هذه اللحظات.
1: وطبعا أثارت الحملات التي استهدفت الكلاب الضالة والغربان في عدد من المدن اليمنية ولا سيما عدن جدلا واسعا بين مؤيدين يرون أنها ضرورة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وحماية السكان والممتلكات، ومعارضين كذلك حذروا من انعكاساتها على التوازن البيئي ورفق الحيوان، ودعا مختصون إلى اعتماد حلول علمية وتنظيمية لإدارة أعداد هذه الحيوانات بدلا من حملات الإبادة العشوائية، بينما يحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
0: ومن أجل هذا الموضوع أيضا لدينا عبر الهاتف حاليا الأستاذ حسن عبد الحزيز حسن، مدير إدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال العامة والطرق في العاصمة عدن. السلام عليكم أستاذ حسن.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا بك أستاذ حسن،
0: يسعد كل أوقاتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: يسعدك ربي.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. بداية هذا النقاش أستاذ حسن، برأيك هل توجد حلول وبدائل لنقل أكثر عدلا وأكثر رحمة وأكثر إنصافا بالحيوان، تجنب الحيوان الخطر والإنسان في نفس الوقت؟
2: أولا أتقدم بخاص فكرة التقدير لذات عدن على دور المتميز، على دور الإعلامي المتميز.
1: اهلا بك استاذ.
2: كما اتوجه كثير الشكر وعظيم الامتنان لمعالي وزير الدوله محافظه العاصمه عدن الاخ عبد الرحمن الشيخ والاستاذ المهندس وليد الصراري مدير مكتب الاشغال العامه في المحافظه على جهودهما المخلصه في خدمه المواطنين والارتقاء بمدينه عدن. السؤال لو سمحتي ثاني مره.
1: استاذ حسن، هناك جدل كبير انتشر هذه الأيام بين مؤيد لقتل الكلاب والغربان، وهناك من يعارض هذه الخطوة. برأيك أنت كمسؤول مختص، ألا توجد حلول ومعالجات أكثر رحمة لنقل أكثر إنصافا وأكثر عدلا بالحيوان، تجنب الحيوان الأذى والإنسان في آن واحد؟
2: اولا نحن نعترف بالمشكله، نحن نعاني من زياده عدد الكلاب الضاله والغربان في المديريات، وهذا يسبب خوف الاهالي وخطر ايضا على نقل الامراض مثل داء الكلب. والقتل العشوائي ليس الحل الامثل والدائم، هو يعتبر حل مؤقت، يعتبر بحاله الضروره القصوى عندما تكون وجود كلاب مسعوره تهدد حياه الناس.
0: ايوه
2: نقوم بهذا العمل.
1: ولكن
2: ايوه،
1: ولكن استاذ حسن، هناك بعض الكلاب المسعوره، يعني في مثلا من بين خمسه، مثلا لنقول خمسه كلاب يكون واحد، لماذا يتم القضاء على المجموعه باكملها؟ لماذا لا يتم استهداف المسعور فقط منها؟
2: نحن ما اصلا نعتمد علينا عندنا بدائل غير هذه، في بدائل اخرى تستخدم بالدول المقدمه والمتقدمه، مثلا عندهم التعقيم والتطعيم ضد الكلاب ضد الكلاب المسحوره تمام، وكذلك برضه تراكم القمامة برضه هي سبب تعتبر المشكله، لانه 90% هي اللي تجمع الكلاب والغربان اليها يعني.
0: ايوه نعم. وطبعا أستاذ حسن، إحنا بنشوف بأنه يعني الموضوع كانت بالبداية عبارة عن حملة بسيطة كنا بنشوفها على السوشيال ميديا، ولكن فجأة أصبحنا بنشوف هذا الموضوع الظاهرة انتشرت بشكل كبير، والجميع بدأ يؤيد خلينا نقول هذا الموضوع. فنقدر نقول بأنه من المسؤول عن تفاقم ظاهرة هذه الحيوانات الضالة؟ هل الحيوانات نفسها واللي ما تسببه أحيانا من مخاطر للإنسان سواء كانت صحية أو بيئية، أو بأنه غياب الحلول المؤسسية هي السبب؟
2: السبب هو غياب الحلول المؤسسية، لأنه المسؤول الأول اعتبر مش الحيوان، الحيوان يتصرف بغريزة، هو يدور أكل يعني وأمان ويتكاثر. تبدأ المشكلة عندما يسر له الإنسان البيئة المناسبة لذلك، هو تراكم القمامة. ويوجد برامج. ألو
0: نسمعك.
1: معك أستاذ، معك تفضل.
2: نعم، لكن البدائل الأخرى هي الأفضل يعني. على سبيل المثال التعقيم، التعقيم وإيوة.
1: أنت ذكرت أستاذ حسن أن هناك الكثير من البدائل والحلول التي تتواجد في الكثير من الدول المتقدمة، منها مثل ما ذكرت التعقيم والتطعيم والكثير من العلاجات التي تقدم للحيوان لكي لا ينقل الأمراض إلى البشر، ولكن لماذا لا يتم توفير هذه اللقاحات والتطعيمات في بلادنا؟
2: هذا لازم يطلبوا من المضاعفات، يعني هي الذي توفره على الدولة أن توفر هذا وتوفر هذا الطرق يعني الحديثة.
0: أيوة.
2: التعقيم والتطعيم والإيواء.
1: جميل. تفضل يا
0: دينا. أيوة. نعم، احنا عارفين بانه يعني ربما قد تكون المنظمات هي مش المسؤول بالدرجة الأساسية، ولكن قد تكون مساعدة للدولة في هذه المواضيع أستاذ حسن. وإذا قلنا كمان بانه إلى أي مدى يجب مراعاة حقوق الحيوان عند تنفيذ مثل هكذا حملات، يعني هل نعمل نحن على فقط الحد من انتشار هذه الحيوانات الضالة، أم إن احنا نقوم فقط بالقضاء عليها قضاء عشوائي بحث؟
2: نحن عندنا يعني الإنسان أولا قبل كل شيء، والرحمة بالحيوان ثانيا.
0: نعم.
2: والحد من العدد هذا واجب حماية المجتمع، لكن الطريقة لازم تكون حضارية، تحمي الإنسان بدون أن تضغط، يعني عدم إنسانية وعدم الرحمة بالحيوان.
1: ولكن أستاذ حسن، هناك الكثير من المواطنين للأسف الشديد سمعوا عن هذه الحملة، وكل واحد وكل شخص اشترى بندقية، أخذ بندقية. أيوة. صيد وراح يقنص الغربان يعني، فيؤدي هذا إلى خلل في المنظومة البيئية حينما يتم قتل هذه الحيوانات بشكل كبير وبشكل عشوائي مثل ما قالت زميلتي دينا، وغير منظم. كيف يتم توعية؟
2: نعم هذا يؤثر سلبا على التوازن البيئي.
1: صحيح.
2: ليش؟ لان ليس عندنا مزعجه لها دور في البيئه.
1: صحيح.
2: يعني هي تعتبر الاكناس الطبيعه تاكل الجيف، القمامه، بقايا الطعام الموجود.
0: ايوه.
2: تعمل الاربض الى الغربان على مكافحه الابات، تاكل الحشرات، القواقع الديدان، كتب الزراعه.
1: صحيح.
2: ووجودها بكثره دليل على مشكله في النفايات. يعني توفر لها الغذاء لو يعني القمامة المكشوفة هي السبب. لو تغطى برامي القمامة بتحد بس بنقص يعني في الغربان هذا.
1: صحيح.
0: نعم.
2: طبيعي، بشيء طبيعي يعني تنزل إلى المستوى الطبيعي بدون ما يخل التوازن البيئي.
1: صحيح.
0: نحن نقدر نقول بأنه سبحان رب العالمين كل شيء وكل مخلوق حي في هذا الكون له حكمة، يعني رب العالمين وضع كل شيء وله حكمة في هذا الأساس. ولكن أستاذ حسن، يعني في ظل الظروف التي تعيشها اليمن اليوم، هل يمكن إيجاد حلول ربما قد تحمي الإنسان والحيوان معا بحيث يكون لا ضرر ولا ضرار على جميع الأطراف؟
2: نعم، يمكن لنا في ظل الظروف الحالية. أول حاجة النظافة، أهم شيء القمامة ما تتراكم. ثاني شيء نقلب المنظمات، طلب المنظمات، تعقيم، تطعيم، ودعم المنظمات وإيواء الحالات الخطرة. هذه الطريقة نحمي الإنسان من الأمراض ونحمي الحيوان من الإبادة العشوائية.
1: جميل أستاذ، ولكن كيف برأيك نحمي الحيوان من الإبادة الجماعية في هذه الأوقات وقد انتشرت الحملة وأصبح جميع المواطنين يصوبون بنادقهم نحو الحيوان؟ كيف يتم وضع قوانين منظمة لهؤلاء الناس؟
2: يعني نحن يعني لازم نستغل المنظمات هذا زي ما قلنا، العمل في البداية يعني التعقيم وتطعيم وإيواء، ولازم يشارك الطلاب البيطريين فيها لأنه يتم الإمساك بهم عن طريق التقدير. تمام. والطلاب البيطريين هم يعرفوا يفرقوا بين الكلب يعني المسعور والكلب غير المسعور.
1: نعم. صحيح.
2: ثاني حاجة التعقيم معناته الفصل، هو منع التكاثر. كلب يعني معقم وقف عشرات الكلاب يعني من مكان آخر. والكلاب المصابة هذا لمراكز جيواء، عمل لهم مراكز جيواء.
1: جميل جدا أستاذ حسن.
0: وطبعا احنا لو بنجي نتكلم من جانب اخر استاذ، يعني بانه هل يمكن اشراك الاطباء البيطريين ومنظمات الرفق بالحيوان في معالجة مثل هكذا يعني هذه القضية والحملة التي انتشرت؟

0: مصداقيه للناس للمواطن. ماني مقنع، كلام مو مقنع انه السلم هذا بصور مصاب بالسعار وهذا غير مصاب بالسعار.
1: نعم نعم فعلا.
0: وكذلك ايضا ينبغي ايضا اشراك المنظمات هذه، منظمات الرفق بالحيوان.
2: أستاذ حسن، سنت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة قوانين بحق كل من يقوم بقتل أو تعذيب حيوان، تراوحت هذه العقوبات بين السجن وبين الغرامات بمبالغ كبيرة جدا. برأيك أستاذ حسن، هل ممكن مثل هذه القوانين أن تشرع وأن تسن من قبل السلطات في اليمن؟
0: لازم أن تشرع من بعد، يعني بعد توفير الأماكن الحيوة هذه والتعقيم والتطعيم لهذه الحيوانات. نعم. وبعد منع انتشارهم وتوعية الناس، منع تربية الكلاب تمام، وعدم إطلاقهم بالحرق. هذا الحل المشكلة. وأي إنسان يقتل فرد غرامة عليه كذا كذا، يعني يكون نعم. تأديب ويكون تأديب للشخص اللي يقوم بهذا العمل اللي يربي الكلاب.
1: نعم أستاذ حسن. وختاما يعني خلينا نقول بأنه هذا السؤال يعتبر شخصيا لك، إذا بإمكانك كان اختيار حل واحد لهذه المشكلة، فهل كنت ستختار مسألة الإبادة أم التعقيم والرعاية والتنظيم؟
0: أختار التعقيم والرعاية والتنظيم، لأن الإبادة ما تحل مشكلة. تقتل اليوم 20 كلب بعد 6 أشهر يعودوا بدلهم، والسبب هو القمامة والتكاثر. لكن عندما نبدأ نعالج المشكلة بالتعقيم يعالج السبب. أما العقم 70 من الكلاب ولا 80 في منطقة وطعمهم ضد السعار، العدد بينزل تدريجيا.
1: نعم.
0: ونأخذ البقية يعني المربى إلى مراكز الإيواء يقص طبيعي، يعني يقص طبيعيا. وتعتبر يعني الإبادة هي مطلبة، لأنه كل سنة كل فترة إبادة، كل شهر كل شهرين. لكن الأرخص والأكثر استدامة هي التعقيم والرعاية والتنظيم.
1: نعم.
0: صح أنه مكلفة في البداية، لكن بالأخير تحل المشكلة من الجذور، يعني من الأساس.
2: إذا انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن عبد العزيز حسن، مدير إدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال العامة والطرق في العاصمة المؤقتة عدن. أستاذ حسن شكرا جزيلا لك،
1: دمت بألف
0: خير. شكرا جزيلا لكم، والشكر والتقدير لإذاعة عدن الغد فريق وإدارة، وتحية التوقيات معالي المحافظ عبد الرحمن شيخ والمهندس الفراري مدير الأشغال والمحافظة على حرصهم ومتابعتهم لهموم الناس. شكرا جزيلا لكم.
2: وشكرا جزيلا لك أستاذ حسن،
1: يسعد لنا كل أوقاتك يا رب العالمين. متابعينا في كل مكان، فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.

0: واحس بكل فكرة حب في راسي قبل ما تقولها لي او تفكرها.
1: وهكذا هي العودة اليكم مرة اخرى اصدقائي في كل مكان، واكيد انا في انتظار اتصالاتكم عبر رقم اذاعتنا 781-95-21-21، وما ننساش رقمنا الثابت ايضا 387-913. حاول موضوعنا لليوم، واليك يا خديجة في السؤال التفاعلي.
2: سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم متابعينا: هل تؤيد حملات القضاء على الكلاب الضالة والغربان، أم تفضل حلولا بديلة أكثر إنسانية، ولماذا؟
1: عاصم بيقول إنه في معنا اتصال، ونقول يا مساء الخير.
2: مساء الورد.
3: مساء الخير.
2: مساء الخير.
3: خير خديجة.
2: الحمد لله أستاذ محمد.
1: الحمد لله. لله إحنا بخير بنعمة، نحمد الله ونشكره طبعا.
3: جميل. وشكرا للضيف، واشكر الصديق منصور سرالي من الاشغال على التعامل مع المحافظ. لكن الموضوع انت قلته هو اثرت لبعض الجوانب البيئيه.
1: نعم.
3: انا صراحه اعطيكم ثلاث تجارب، للاسف ان عدن كل شيء جميل راح. تمام. اعطيكم ثلاث تجارب. التجربه كانت في عدن ايام الانجليز، وقضى عليها في قريبها قبل سنوات كذا، وتجربة في الجزائر، وتجربة بيئية في المغرب.
1: نعم.
3: باختصار بعطيك معهم.
1: تفضل.
3: التجربة الأولى كان في عدن، نايم الإنجليز، إنها حضارية صراحة، تقصدنا حضارة فضلا عن مش جانب ديني، جانب حضاري نفسه، عن جانب الحضاري. كان في على دكة كباش. ها؟
1: أيوة.
3: كان في مكان محجر خاص بالكلاب. كانوا تعود الناس تأتلوا بالإنجليز يربوا كلب أمانة، يحس بيت إنه كان بيت مفتوحة وأمان، بس لما يمشي لا دخل حشرة ولا مجنون، كان في كلوب بالبيوت. لكن كان شهريا ملزم صاحب الكلب ياتي لهذا المحجر ويتحصل طبيا. ها؟ ويفرون لهم الاكل حتى لا يكونوا مسعورين، الاكل يوفر من الفضائل من الزوايد.
1: نعم.
3: لكن شهريا ياتي ويفحصها في معلة دكة كباش، واذا من حضر مسجلين على البلديه كلهم محصورين، يعاقب هذا الشخص اذا ما حضر شهر الشهر، يعرفون انه ما حضر لانه مسجل قائمه كامله، رغم انه ما في تواصل زي الان، بس كشوفت يذهب إلى البلدية ويجيبه ويقرمه. هذا في عدن. تمام. الشيء الثاني، هناك تقريبا مثلا لنا مثل الكلام مسعولة في الجزائر. حصلت مشكلة في الجزائر، فوضى زي ما حصلت عندنا في عدن، فوضى وعدن تمام، فانتشرت كلاب مسعولة. ليش كده كلاب مسعولة؟ الجوع كافر.
1: أيوة.
3: الجوع خلاهم ينتشروا وتوحشوا، يسرحوا الجزائر، ما قاموش بغسل الكامل. اللي قالوا كلب خارج الجاهلية، قالوا خلاص جوعان بيقول، قتلوا طيف. والكلاب الأخرى اللي قابلة للعلاج أخذوها كلها، جمعوها وأخذوها إلى البلدية وقاموا بتعقيمها وتعليق ورقة مع خرصة في إذن أن هذا معقم، وعالوهم الأماكن اللي كانوا متواجدين فيها، ووفروا لهم فضائل، قالوا كلهم مواطن مع فضائل يجنونها الكجافة هذه، الكلب يأكل منها. فعادت أمور طبيعية، عندكم في نظام، في نظام، في حضارة، في شوفوا كيف القصة. عندنا مشكلتنا أن الناس حولها كل حاجة جميلة في عدن، ما للأسف حولها قرية. الشيء الثاني انتشرت فيه البيع، وعندنا كمان حبلة كان في ثمانيات حول الغربان، لكن بعدين يقولوا انه هناك ضدها، طبعا القضانا غربان في حملة في كل المديريات.
1: ايوه.
3: وجدنا بيض، لكن البيض تسمم ايضا جاب حشرات اخرى. كنا نجد البيض بالالاف في الشارع للغربان، فيها سموم، فسبب لنا بيئه، وحتى قتل بعض الحشرات في جو وبعض الاشكال قضى عليها. فالبيئه لها دورها، كل كائن حي له دور في الحياة.
1: نعم.
3: أعطيكم قصة ثالثة وأختصر، قد تستغربوا أنها دينا خديجة.
1: تفضل.
3: هذا حصل قبل تقولي 10 سنوات هكذا في المغرب. هذا شرطة للمغتربين. ها؟ المغرب لديهم زراعة.
2: أيوه.
3: نوع من أنواع الزراعة لا أذكرها بالضبط. فكان في ذباب تكاثر في هذه الزراعة. ذباب بكثافة. ففكروا أن هذا الذباب يأكل الزراعة أو يؤذي اللي يجي البستان أو المزرعة. يؤذيه. فقاموا برش الدباب كامل. ها؟ بعد شهر من رش الدباب وقضى عليها، وقالوا ان الزراعة بدأت تنغرط في حشرة داخل الزراعة.
1: أيوة.
3: يأكل الزراعة والدباب كان يأكلها. يصلحوا ذهبوا الى افريقيا، وجمعوا حوالي 3 مليون دبابة وجابوها الى الاماكن اللي قضوا عليها في المغرب. تحطوا كيف؟ البعض استغرب.
2: صحيح.
3: من افريقيا راحوا جابوا حوالي 3 مليون دبابة وانا احكي له نحن مغرب ابو جمعه صديقي كان في بغداد وجابوها الى المغرب وفكوها في المكان مزارع علي عاد الحياه في الزراعه من جديد.
2: مزارع مزارع الزعفران يا استاذ
3: ها
2: مزارع المغرب مشهوره بزراعه الزعفران
3: ايوه فكل كائن حي لشيء فارجو ان يكون في النظام ارجو ان البلديه اذا يعملوا تحرك هذا مهمه البلديه
1: ايوه نعم
3: يعقموا مش خاص الجماعه يعقموا بعض كلاب لان كلب كبير كلب سمي بالامانه كلب امين
1: نعم صحيح
3: فهذا باختصار الله يوفقكم
2: وشكرا على مداخلتك يا استاذ محمد فاضل.
1: وكالعاده شوفي خديجه ربما قد البعض يعني ينقسم الى مؤيد ومعارض ف يعني احنا لو بنقول انه بالنسبه لمساله انه هل احنا مؤيدين او معارضين ربما قد يكون المعارضه مش بدرجه كبيره لا في امور وفي حملات احيانا تقام لانها تكون بسبب معين ولكن نحن نقدر نقول بانه مش جميع الكلاب اللي كانت متواجده ربما قد تكون ضاله او مسعوره يعني هي فقط ضالة وليست مسعورة إذا كانت متواجدة أماكن للإيواء كان بيكون الوضع أفضل من هكذا بكثير في البعض اللي بيقول لك مسبب لنا إزعاج في الحارات في البعض اللي بيقول لك أنا أولادي مش قادرين يخرجوا حتى للبقالة علشان بس بينفعوا ويرجعوا بسبب أنه في كلب مثلا تحت البيت أو قريب من العمارة وهم بيخافوا في كولي أمر ربما قد تقول معاه حق لأنه هو بالآخر خايف على أولاده واتصال تقريبا فيها خديجة
2: نستقبل اتصال
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
4: كيف حالك استاذة خديجة؟
2: الحمد لله بخير وانت كيف؟
4: وتحياتي للاستاذة اللي جنبك
2: استاذة دينا اليوم
4: طول عن دينا
1: الله يسعدك
2: الله يسعدك يا رب
4: اي الموضوع اشتخ بالمختصر
2: ايوه
4: يعني خير الكلام ما قل ودل
2: صحيح
4: يعني اذا كان الجاهل يفرط من العقوبة يعني بيزيد من الجريمة جريمتين شفتي كيف؟
2: صحيح
4: أيوة لأنه الجاهل كل ما عاقبتي كل ما
2: تمرد
4: الجاهل الثاني يبدأ يمسك نفسه
2: تمام
4: أيوة فبالنسبة العقوبة لابد منه حول الناس الجهال الذي يجروا بعد الحيوانات
2: صحيح
4: والسبب الرئيسي هو المواطن
2: صحيح
1: ليش يعني أنت باعتقادك أنه هو السبب الرئيسي؟
4: اسمحي لي اسمحي لي
1: تفضل
4: بالنسبة المساكن حق الكلاب كانت معروفة بالجبال يعني بعد صلاة الفجر مباشرة
1: اختفى الصوت خديجة انقطع
2: يبدو الاتصال. أننا فقدنا الاتصال للأسف الشديد كان كلامه جميل ونستقبل اتصال
5: ألو
1: حيا ومرحبا وعليكم
2: السلام.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله
1: كيف حالك خالة نورية وكيف خالة سميحة؟
5: الله يسلمك سلم عليك خالة سميحة
1: الله يسلمك ويعافيك طبعا خالة كذا مباشرة نسيب الكلاب شوية ونمسك على الغربان كيف وضعك مثلا وانت بتلاقي في كذا كم غرابي جاي على الطاقة من الصباح وإزعاج وصوته وبجلس يدقدق بالطاقة كيف وضعك؟
5: ايوه شو نقول مو شو شو لما يروحوا بنفسهم ليش كيف بعدين عادوا الكلاب الكلاب يجوا هنا بالسوق
1: أيوة.
5: لأننا لما نخرج نشوفهم يمشوا معانا
1: أيوة.
5: بس خافي لعيق جميل ولا شيء
1: صح
5: ولا شيء ولا حاجة كان أول والله في كلاب بس سممونهم أصحاب البلدية
2: للأسف
5: عندنا في كلب الله زي كبير ما كبير الله لشتي كان والله يحرس البيوت لا في صاريخ ولا في حاجة لشتي على صيحة يعني كأن لا إيش سبحان الله كيف يشوف الصاريخ ولا شيء لطلع الدرج
1: الكلب لأنه أساسا أمين يا خالة عشان أيوة. كذا إنه وجوده أحيانا يمكن يكون نافع في أوقات
5: أيوة شوفي أمين الكلب الكلب سبق إنه نجس لكن بس ما شاء الله يعني لو أميني لا في حاجة ولا شيء البسها لنكارة
2: صحيح
5: البسها نكارة عندي لا شفتي تدق يمين جنب الباب حقنا تصيح تصيح تشتي أكل ومي هبلة هيك شي صيد معدومة الصيد الأوادم ما حصلوش
1: كيف عادك بتعطيها هي أيوة يا خالة
5: هبلة أكل فتات كده قليل كده مع الصيد كده فيه ولا مي هبلة وشب لا عادي نكارة شبي الكلب لا مش نكار الكلب شبي يحرس لي كلبات حقيق
2: صحيح
5: يشوفك لو انتي مثلا لو اجا صاريخ لو اجا حاج غريب ينبح فوقه.
2: صحيح.
1: بس شوفي سهل. كثرتهم طيب بالحوافي كيف يا خالة؟ يعني أنت متقبلة وجودهم بأنه يكون ما بين الحافة والثانية بشكل كبير، وأحيانا في أطفال يلعبوا ويخافوا ويحصل أنه ما شاء الله أولادنا كذا فيهم شوية شقاوة، بتلاقيه بيروح يجري وبيأذي.
5: يقدر أيوة يقدولوا بالله كلاب ولا شيء، لأنه نحن يعني نحن زغاوي أدين أدين.
2: صحيح.
5: والله العظيم يقولوا لما ساعة ساعة شوفي لما ساعة تنتين وحدة وأنا سكتهم مشان ما يصيرش نحن نرقد في ساعة. نحن حريم كبار تعابة.
2: صحيح.
5: ولجب لي كيف أني بعدين كلمت قلت هنا جنبنا قال خليه يلعبوا جنب الباب، دروا شيء يزعقوا الناس ما يسوي شيء تمام. وكيف لو في كلاب والله بينبحوا فوقهم.
2: صحيح.
5: ما بيخلونهمش يعني يلعبوا بالشارع.
2: صحيح.
5: والله أيوة. لكن نحن ما فيش حق كلاب، الله عزك هنا في السوق يمشي لنا شفت الجزع جنبي كان استقعد احسبها بقدر مني وقفت كده والله العظيم.
2: أيوة. لا بس بيحترموا النسوان كثير.
5: ايوه اما الرجال لا ما يحترمنهم
1: لا، هذا هنا حتى الكلاب بنفعل معاهم عنصرية. لا هذا باطل يا خالة والله، كفاية الرجال كفاية عليهم أكثر من كذا.
5: أيوة قولة قولة حقنا هنا حتى عند أصحاب الفل.
1: أيوة
5: يزعوا في كذا كلاب لا داخل يزعوا لما تقدرش تقزعي كذا تقزعي كذا والكلاب معي تخافي لعلى قدميك ولا شيء، وبعدين ده مش يعني حق بابي على الشارع.
1: أيوة
5: أيوة لا قدمني ارتجع شوي من الكلاب
1: زي. أيوة يخوفوا.
5: أيوة كلابني بس لكنه أحسن من البسة، البسة النكارة
1: يا ذي البسة النكارة اللي نكرنك يا خالة نورية خلاص. نكرنك شكل البسة في حاصل حاجة. أيوة باين
2: في موقف
5: والله العظيم نكارين البسات.
1: أيوة.
5: لكن الكلاب لا أمينين. حتى لو جلس هنا وينتبه للبيت ينتبه لو في غريب يجي عندك ينبح فوقه.
1: أيوة
5: المهم يلا حبايبي
1: الله يسعدك يلا. يا خالة تسلمي لي وشكرا لك وشكرا لهذه الكلمات. وإحنا كمان لما بنتكلم عن مثل هكذا حملات ربما قد نلاقي في تعاطف كبير من من السكان ومواقف، لأنه يقول لك لقينا في أمور بسيطة وحلوة، وفي معانا اتصال جديد ونقول يا حي ومرحبا.
2: مساء الورد.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
6: كيف الحال؟
2: الحمد لله إحنا بخير، وأنت كيف؟
6: الحمد لله.
2: نتعرف على الاسم.
6: معكم صديق الإذاعة أمين الهبوب من أحور.
2: يا هلا بك يا أمين، ويا هلا بكل أهل أحور.
6: حياكم الله.
2: حياك الله أستاذ، تفضل.
6: موضوع الكلاب الضال إحنا عانينا منه كثير.
2: صحيح.
6: خاصة في الأرياف، لأن أكثر بعض المواطنين يهجموا عليهم في كلاب يعني عدوانية مفترسة وضالة. يهجموا على الأغنام يعني يغطوا حوالي 20-15 راس غنم.
1: أيوة.
6: تدريب واحدة في كل مكان، والأطفال تكون عرضة لهم يعني الطفل يخرج إنسان إلا طرع للريح مثلا يتعرض للمهاجم من قبل هالكلاب، مش كل هالكلاب يعني في كلاب ضالة. أيوة. عدوانية مفترسة.
2: صحيح صحيح.
6: يجب القضاء عليها، هذا لا اللي تسكت عليها.
2: بس برأيك هل يتم القضاء عليها أم يتم إبعادها لخارج حدود القرية أو إلى أماكن معزولة ونائية عن تجمع الحضر؟
6: لا أنا بالنسبة لي إحنا نكون واقعيين، ما فيش يعني الكلب اللي لو مفترس وضار وعدواني يقضوا عليه نهائياً.
1: نعم.
6: كلب ولا ذا حتى لا يعود مرة أخرى، ناس كلاب بعض يعني أليفة حرام إنك يعني تتحمل على ذنبها.
2: صحيح.
6: لكن الكلاب العدوانية والمفترسة يجب القضاء عليه، لأن تشوف حتى على المواطن نفسه يكون هذا له.
1: أيوة.
6: يعني تشوف هذا خطر له.
2: صحيح.
6: يعني ما بس يعني في دريبة يعني أغنام عن 20 رأس 50 رأس قضي عليها. ما بال الإنسان يعني صعب إنه يبقيها يعني ويتغاضى عنها، يجب القضاء عليها دون أي نقاش، خاصة الكلاب المفترسة والعدوانية.
1: نعم.
2: صحيح.
6: أما الكلاب يعني اللي في هذا يجب يعني ان نتعامل معها طرف. اما الكلاب اللي تشوفها يعني مفترسة حملات تقوم.
1: نعم.
6: ولا
1: صحيح.
6: يلا يعني المواطن يعني يقوم بحاله نفسه.
1: ايوه
6: كله يعني يقوم بقراءات يعني ذاتية.
1: نعم صحيح.
6: ناقل يحمي نفسه ويحمي اغنام ويحمي يعني
1: وهذا هو اساسا المطلوب يعني في مثل هكذا اوقات، وخصوصا في اذا كان انتم معاكم يعني مثل الاغنام مثل هذه الرعية، فاكيد انك مضطر تحافظ عليها.
6: نعم
1: نعم
6: نعم
1: نعم بالضبط. هذا
6: المواطن يعني يعني مع يعني معتمد عليه يعني بشكل رئيسي، يلقى يعني في الصباح يعني في يعني داخل الزريبة 20 راس مثلا 15 راس 30 راس يعني
1: يشوفهم مقتولين
6: يعني مقعوده.
1: ايوه فعلا
6: يعني قريبه.
1: ايوه الله يسعد قلبك طبعا صديقنا في الاذاء يعني. نعم نعم الله بيسعدك وبيعطيك الصحة والعافية صديقنا في أحور. أنا والله كان عليا بأنه نستمر في الاتصالات بشكل أكبر، ولكن علشان نقدر ناخد أكبر عدد ممكن من الاتصالات المتواجدة معنا يا خديجة وتفضلي الاتصال.
2: يبدو أن معنا اتصال جديد. مساء الخير.
7: ألو يا مساء الخير عليكم.
2: ومساء الخير عليك.
7: أهلا أهلا بالجميلات ديانا دينا
2: دينا اليوم يا أم حمزة.
7: خديجة تحياتي لكم.
2: تحياتنا لك يا أم حمزة
7: وللمخرج وللمتصلين والأصدقاء جميعا.
2: الله يسلمك يا رب.
7: بالنسبة لموضوع اليوم.
2: أيوة.
7: حول الكلاب والغرب.
1: نعم. أيوة.
7: أول أني مع الغرب إبادة إبادة
1: صراحة ارتحت من كثر الإزعاج اللي بيعملونه.
7: لي فترة نايمة ما أسمع صوت غرابي. المكيف حقيقي كل شهرين ثلاثة أروح أطلعه يعملوا لي عيش كسروا لي سووا لي.
1: أيوة.
7: صراحة هي فترة الآن ما حد يسمع صوت غريب. لا أنام هادئة وأقوم هادئة من صوت الغريب. وبالنسبة لموضوع الكلاب، موضوع الكلاب هي السيئة تعم. لما يكونوا كلاب سعرانة يجي معاهم كلبين ثلاثة.
1: أيوة.
7: عاديين، بس قد السيئة تعم يأخذوهم كلهم.
2: صحيح هذه المشكلة.
7: الأستاذ اللي كنتوا معه ولا عاملين مقابلة
2: أستاذ حسن
7: هو. أيوة تحياتي له. هو يقول مع التعقيم مش عارفة داخل دي البلاد بيوفروا التعقيم بيوفروا مش عارفة ما وفروش أنا ببغال.
2: صحيح.
7: يعني معانا لا نرحمهم شوية نأخذهم بحملة كده لخارج الأماكن ضواحي كده بعيدة.
2: هذا المطلوب يا أم حمزة.
7: أيوة لأنه أنا مرة مروحة من الشغل ساعة 2:30 فتحت باب السيارة بخرج اثنين كلاب يجروا بعدهم جوال بيقولها عندي. دخلت بالسيارة وقاس قصتهم أدرين الكلاب كانوا بالليل. أما بعز الشمس بالنهار يعني ونحن في مدينة صراحة.
1: أيوة.
7: كانوا يجروا جوال الله يهديهم عاملين شغب يجروا بعدهم يعني بيهجم مسكين ويدافع عن نفسه بيجيب فوق أي حد.
2: صحيح. نعم. أيوة. صحيح.
7: فالبلدية يعني تعمل حملة تصطادهم صاحين كذا يعني لا مخدر ولا شوف كيف وتوديهم بالأضاحي بالأماكن البعيدة. واستمعت أول لكم كمان عن موضوع الأطفال مش عارفة إيش شوية كذا ما انتبهت لهش.
1: نعم في الصباح قصدك.
7: لا اليوم كنت تتكلمي الآن قبل شوية عن موضوع الكلاب وده.
1: أها.
7: كنت تتكلمي مش عارفة إيش لحقت اللي بالطيارة والطفل ومش عارفة إيه.
1: أيوة هذا كانت في رصد الأحداث. كانت قصة في الصين. نعم.
7: أيوة المهم عموما تحياتي لكم ونتمنى التوفيق لهذه البلاد.
2: الله تحياتنا لك يا

0: حمزة، وطرحك كان جميل وحلك كان أجمل أيضا. نستقبل اتصال جديد،
1: وهذا معنا آخر اتصال طبعا علشان نقرأ التعليقات المتواجدة. تفضلي خديجة، نقول ألو.
0: ألو،
2: مساء السلام الفين. عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: كيف حالك خديجة وزيانة حبيبي دينا؟
1: هيا مرحبا يا خالة. أيوة
2: حياكم الله، وعصريتكم جميلة،
0: وحياك وبياك.
2: على الكلاب مشي؟
0: أيوة،
1: والغربان يا خالة. أيوة صحيح. اللي ذوخوا بالشعب كله،
2: الغرابي بعد صلاة الفجر يا بناتي كأنه جواتي دق دق دق دق. أيوة
0: صحيح.
2: وفعلا لو طرحتي حاجة فوق القاعدة ورحتي المخزن
1: بشلي. أيوة ياخده صح.
2: أنا دائما يصالوني بالبيض.
0: كيف؟
1: ياخذوا عليها البيض.
2: أنا دائما يصالوني بالبيض.
0: أيوة. ليش تحطي
2: البيض؟ اطرح البيض ما زعملي راح يجيب البصل أجي أقعد سلة. تمام.
1: أيوة.
2: وعلى الكلاب الضارة على سمعت الذي يدير المسؤول. على الأوساخ.
1: نعم.
0: أيوة
2: البابور شوفي حق النظافة كل يوم.
0: صحيح.
2: يهون يهون باليوم ثلاث مرات.
0: صحيح.
2: والبيوت الذي داخل هو جسر الرفضة. والبيوت الذي داخل يطلعوا جنب بيوتهم.
0: أيوة.
2: وأجل الكلاب والبساس ربشوا.
0: أيوة أيوة صحيح.
2: بعدين نحن المنصورة مهما نسوي حملات، أنا دي مرارا وتكرارا، دي يعني 20 مرة ونتكلم.
0: أيوة.
2: بلوك 31 في معاهم كلاب.
0: لو سمحتي
2: في الليل بالقدرة تفتح البوابير.
0: لو سمحتي طفي بس صوت الراديو.
2: لما نزعج ينبحك لما يجيب لك الصفار.
1: نعم صح.
2: وبعدين لما تجي حملات يخبوهم بالبيوت. وللآن بعد صلاة الفجر تعالي عندنا بالمنصورة.
1: هذه المشكلة يا خالة، بأنه يعني للأسف بالذات للكلاب ما في لهمش أماكن، ربما قد تكون مثل أماكن الإيواء اللي ممكن يعملوا على مسألة التلقيح والتعقيم. أيوة بالضبط هكذا. لو في مثل هكذا أماكن يمكن قد يكون أفضل بشكل كبير. وطبعا شكرا لك خالة، نحن طبعا سعيدين معك خالة أم أحمد. وعلى عجلة من أمرنا فقط يا خديجة، متواجدة معنا 7 دقائق لانتهاء البرنامج، ونقوم بقراءة التعليقات المتواجدة في صحيفة عدن الغد. وأنا أظن بأنه ما بنقدرش نقرأها كلها لأن التعليقات واصلة لأكثر من 1100 تعليق، وإنما بنقدر نقرأ الأشياء المتواجدة والخفيفة. وهنا موجود معانا إيمال حداد بيقول أنا مع إيقافها، والسبب عملي الغربان تنتشر بسبب توفر الغذاء لها، وهذا يأتي من مخلفات المنازل والأسواق، لكنها أيضا تعمل على تدمير مستعمرات العقارب والثعابين والفئران، بالتي للحد من الغربان يجب أن نغير طريقة إدارتنا للمخلفات والقضاء على الغربان. سوف يزيد من انتشار الأنواع السامة من السحالي ويعيد العقارب في مناطق مثل خور مكسر وكريتر ودار ساعد، وهي موائل طبيعية لها.
0: صحيح. وأيضا أضاف صلاح أبو أيمن الحملة رائعة وكامل التأييد المبارك لها، ولتستمر حتى إنهاء أثرها، والغراب لا يعمل على التوازن البيئي ولكنه يعمل على الخراب والإزعاج والتخريب. هذا طبعا من وجه نظر صلاح.
1: وعيسى عيسى بيقول في الدول الأخرى بحورهم فيها بط وطائر النورس، إلا في عدن فيها غربان. حقيقة نتفق معك. يعني
0: أيضا الأستاذ فتحي بالأزرق أيد هذه الحملة وقال بأنها حملة مباركة، كل من يشارك فيها له أجر.
1: وأكيد هنا موجود معنا عبد السلام مدهش بيقول نحن ضد قتل الغراب، والغراب طائر جميل وصديق للبيئة والأفوائد كثيرة، فهو يعد طائر قمام ينظف البحر والساحل من الجيف ويقضي على الفئران والأسماك الناغفقة وبقايا الطعام من شوارعنا وسواحلنا، حتى أنه يقضي على الحشرات الأخرى في الصيف حين ينظف البحر نفسه ويقذف بمئات الأسماك إلى الساحل، ويقوم الغراب بالتخلص منها قبل وصول البكتيريا.
0: وأيضا هناك من يقول أحمد حسن يقول من المنظور الشرعي اسألوا المشائخ والعلماء، ومن المنظور البيئي خبير في الحيوانات والطيور ليقيم حجم الضرر الحاصل وهل هو حقيقة أم لا، ثم هو يعطيكم. الجواب قصدا.
1: ويزن حسين بيقول حملة بوقتها صراحة ونعاني منها، وأنا عن نفسي كان في غرابي فوق المكيف ولا خلالي حالي، بس انضميت للحملة وتفاهمت معه، يعني هو أقت الحملة وعمل مع الغرابي انتقام.
0: أيضا رشيد اليافعي يضيف اليابانيين عملوا دراسة على صوت الغراب واستطاعوا التحكم فيه بدون القتل.
1: وعبد الرحمن بيقول على فكرة لو كنا في بلاد ثانية كنا بنقول عادي، لكن الغربان لها فوائد عندنا كثيرة، لأنها تأكل الميتة والقاذورات، يعني تساعد في التوازن البيئي نوعا ما. وأبطال من ميلادي بيقول مع الحملة لأنها تهدف على القضاء على آفة الغربان، والغراب مزعج وضار وأذيته كثيرة، يتبرز على طلاء السيارات وعلى رؤوس المارة ويقوم بتخريب المكيفات ويأكل الطيور الجميلة. باختصار أنا أؤيد الحملة وبقوة، من الضروري نعمل توازن في البيئة، الطيور الجميلة اختفت وتكاثرت الغربان بشكل مخيف ولا بد من القضاء عليها. وأيضا بيضيف زايد العصيمي ويقول الغراب طائر مؤدية قبل حد منه إلى درجة اختفائه من المدن وندرته بالريف، هذا كان وضعه الطبيعي. وبينما يضيف أيضا كيان بيقول نحن مع من يحافظ على نظافة الشوارع من القمامة والغربان والكلاب تعيش عليها، ولهذا فهي تتكاثر، فكلما كثرت القمامات في شوارعنا والكلاب والغربان جزء من التوازن البيئي.
0: عيسى يضيف في الدول الأخرى بحورهم فيها بط وطائر النورس إلا عدن فيها غربان أو غربان. والأستاذ زايد العصيمي يقول الغراب طائر مؤذية يجب الحد منه إلى درجة اختفاء من المدن وندرة بالريف، هذا كان وضعه الطبيعي. أيضا جلال علي محمد يقول مع الحملة بس لازم يكون هناك تنظيم ويجب على السلطة المحلية أن تدعم.
1: نعم خديجة، احنا بنروح على التعليقات اللي تحت لأنه السابقة هذه تم قراءتها من قبل. وموجود معانا هنا أيضا فاروق بيقول أنا مع القضاء على القمامة، حاولوا تفكروا بأسلوب وطرق تخفف من تراكم القمامة وخاصة مخلفات الدجاج والأسماك، أما الغراب يكافح في بيض محقوم بالكلور يمنع الإنجاب والتكاثر. ارجعوا لتجربة البلدية في الستينات والسبعينات أيام تجربة 1986 في يناير.
0: جميل جدا. وأيضا عبد السلام مدهش نحن ضد قتل الغراب، الغراب طائر جميل وصديق للبيئة وله فوائد كثيرة، فهو يعد طائر قمام ينظف البحر والساحل من الجيف ويقضي على الفئران والأسماك النافقة وبقايا الطعام في شوارعنا وسواحلنا.
1: خديجة انزلي شوية للتعليقات اللي تحت بزيادة شوية. نعم
0: أديب الكليبي لا يرحم الغربان إلا جاهل فرط أو مكذب بالدين أو متفلسف مرتاب، فالغراب جاء ذكره قبل أقرانه من أعداء المخلوقات، فهو عدو لكل الكائنات. نعم. بتصرفاته الشيطانية.
1: وأبو ناصر بيقول أنا أطلق مبادرة أي شخص يقتل 3 غربان له 1000 ريال، وكل ما زاد عدد الغربان يتضاعف المبلغ. قد يقول قائل 1000 ريال ب3 غربان قليل، بالعكس الغربان عددها تريليون واصطيادها أو قتلها لا يصعب وغير مكلف بمرمى منظف.
0: أيضا صالح قاسم العامري اليافعي يقول أي مقطع صوت يجيني من عدن لازم أسمع فيه غراب مع الحملة.
1: نعم صحيح. وأحمد بيقول غراب طائر دخيل على البيئة اليمنية والقضاء عليه واجب وطني وبيئي، لأنه قضى على كثير من الطيور ومن الحمام البري وغيرها من الطيور اليمنية ذات البيئة نفسها.
0: وولد الذئب يقول ما أعتقد أحد في عدن عايش وما تضرر من الغراب بالذات.
1: وأكيد طبعا هذا آخر التعليقات اللي بقرأه، لأنه قلت لكم في أكثر من 1100 تعليق وصعب قراءتها. صحيح. مرة أخرى. وطبعا بيقول هنا معانا نقدر نقول نختم هكذا مع نجيب مع الحملة، لأنه من باب كل ضار حلال قتله، وناهيك على أن الغراب يعد من الفواسق التي حل قتلها.
0: وأخيرا لدينا علي القاضي المنصوري يقول هناك حيلة ابتكرها ياباني للغراب واستطاع أن يحد من انتشارهن في اليابان بطريقة ذكية عبر التخاطب بلغة الغربان، وهذا الشيء موجود أو الطريقة في جوجل أو على اليوتيوب.
1: وطبعا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، إلى هكذا ونكون انتهينا من حلقتنا لليوم في برنامج بين الناس، ولكن أكيد تواجد معنا كثير من القضايا ورصد الأحداث اللي بنكون متواجدين فيها معكم خلال هذا الأسبوع. إلى هنا وتنتهي حلقتنا، نأمل أن نلقاكم مرة أخرى بخير وعافية.
0: حتى الملتقى، حتى الغد، نلقاكم بموضوع جديد، قضية جديدة للنقاش نطرحها معكم ومع المختصين. حتى ذلكم الحين، بأمان الله.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

آني هم قبلك حزينة الصف نبية، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرة المشاعر بالخطر.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد. والبداية محليا، بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوباء اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. بتوجيهات ومتابعة ميدانية من مدير عام مديرية المنصورة رئيس المجلس المحلي الأستاذ هاني محمد اليزيدي، نفذ قسم النظافة حملة ميدانية شاملة استهدفت مختلف مناطق المديرية ضمن برنامج عمل متواصل يهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري. عربيا وعالميا، هدد الرئيس الأمريكي بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة بهدف إرغام طهران على الاستسلام. اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الأثيوبية ومتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد اليوم السبت. في الاقتصاد، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بير قدار السبت إن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. فتح اتفاق التعاون النووي السلمي بين السعودية والولايات المتحدة الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتقنية بين البلدين. في الرياضة، ودع فريق شمسان الرياضي منافسات الدور 32 من بطولة كأس الجمهورية بعد خسارة أمام مضيفة تضامن حضرموت بنتيجة 3-1 في اللقاء. في الرياضة العالمية، يواجه جياني إنفانتينو إنذارا حاسما من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إما الاستقالة وإما مواجهة تصويت طارئ لحجب الثقة عنه. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض، معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب،
3: جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-31-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سمعت. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.